0: إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تقاطع رائع بين العمق والإشراق، حيث يستقر القمر في برج العقرب المائي ليبث في الأثير طاقة حدسية عالية تدعونا للتركيز والبحث عن عمق المشاعر والحقائق. وتتكامل هذه الطاقة الشفافة مع ولادة حيوية جديدة بدخول الشمس إلى برج الأسد مقترنة بالمشتري، لتمنحنا جرعة من الأمل، الثقة والإشراق. ومع استمرار اقتران المريخ وأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم ملهم يجمع بين الشغف والحلول الذكية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. يسلط القمر في العقرب الضوء اليوم على بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية. يوم يتطلب منك الحكمة والعمق في معالجة ديونك أو استثماراتك. دخول الشمس والمشتري إلى الأسد الصديق يفتح أمامك طاقة إبداعية وعاطفية استثنائية، بينما يمنحك المريخ في الجوزاء فصاحة عالية لفرض وجهة نظرك بثقة. برج الثور. يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك العقرب، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتك العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لترطيب الأجواء وتوضيح النقاط على الحروف برزانة، بينما تدعوك الزهرة في العذراء للاستمتاع بلحظات دافئة ومنظمة مع الحبيب أو في محيطك العائلي. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في تزويدكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يوجه القمر في العقرب اهتمامكم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المعقدة بتركيز شديد وحل المسائل المتروكة بدقة عالية. برج السرطان. الأجواء الفلكية تبتسم لك اليوم. القمر في العقرب المائي الصديق يفتح قلبك للمشاعر الدافئة، الإبداع والإلهام. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة مع المقربين. وتراجع عطارد في برجك ينبهك فقط إلى ضرورة التريث قبل اتخاذ قرارات شخصية حاسمة أو إعادة فتح مواضيع قديمة. برج الأسد. مبارك لكم بداية فصلكم الفلكي. الشمس والمشتري يتألقان في بداية برجكم ليمنحاكما كاريزما استثنائية، طاقة إيجابية وفرصا واعدة للتجدد. اليوم يدعوكم القمر في العقرب لإعطاء وقت أكثر للبيت والعائلة والاهتمام بالاستقرار الداخلي لتبدأ انطلاقتكم بقواعد صلبة. برج العذراء. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم سحراً خاصاً ورقة لا تقاوم. واليوم يتواجد القمر في بيت الاتصالات والتواصل العقرب، مما يزودكم بحدس ثاقب وقدرة فائقة على إقناع الآخرين في أي حوار أو مفاوضات مهمة. استغلوا اليوم لتوطيد علاقاتكم الاجتماعية والعملية. برج الميزان. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية، بوجوده في العقرب. يوم مناسب جداً لإعادة ترتيب حساباتك وتقييم نفقاتك بعمق وواقعية. دخول الشمس إلى الأسد يفتح لك أبواب الدعم الاجتماعي واللقاءات المثمرة مع الأصدقاء. برج العقرب. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم حضوراً غامضاً وساهراً مع حدس يصل إلى أعلى مستوياته. يوم ممتاز للبدء بمبادرات جديدة وتحديد أهدافكم بثبات، بينما تدعمكم كواكب الأسد في قمة خريطتكم لترك انطباع مهني قوي ومرموق. برج القوس. يدعوكم القمر في العقرب اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب والضوضاء للحفاظ على طاقتكم. وقت مثالي للتأمل وإعادة ترتيب الأوراق في صمت، فوجود الشمس والمشتري في الأسد يبشركم بأفق واسع للسفر، التعلم واستعادة الحيوية قريباً جداً. برج الجدي. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والدعم المؤسسي بوجود القمر في العقرب. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين أو التخطيط لمشروع جماعي. الزهرة في العذراء تمنحكم رؤية عقلانية وواضحة لتطوير أفكاركم وسفركم. برج الدلو. يسلط القمر في العقرب الضوء اليوم على قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح. قد تتلقون تقديراً لجهودكم أو تتولون مسؤولية عملية تتطلب التركيز والحسم. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء يوفر لكم أفكاراً إبداعية غير متوقعة تتجاوزون بها أي عائق.
0: برج الحوت، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم راحة نفسية وأفقاً واسعاً بوجود القمر في برج العقرب المائي الصديق. يوم استثنائي للتطلع نحو المستقبل أو متابعة معاملة سفر أو دراسة. حدسكم العالي يرشدكم اليوم ببراعة لاختيار الطريق الأصح والأنسب.
2: حظك على الهوى.
3: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان. موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 23 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وزمن العنصرة والقيامة. زافنو ديشو عمشيحو، زابنو يعني زمن أو زابنو زمن، زابنو ديشو عمشيحو. شلومو شاينو الخلخون مجتمعاي هونو قولو طورو دلبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل الأشياء اللي رصدناها نوضع بتصرف بعضنا ابتداء من هاللحظة. 03-444-037 بتصرفكن، رسائل صوتية ومكتوبة مش اتصالات. ولكن بدي الفت لكم نظركن انه سقف الحرية العالي بإذاعة جبل لبنان ما بيمنع انه القضايا اللي فيها تسمية اشخاص بأسلاك عسكرية او أمنية او قضائية واتهام بالفساد بدون تنسيق معنا بيعرضنا وبيعرضكم للمساءلة. يعني مثل الشخص اللي مبارح حسام، اسمه حسام حليمة، تعرض لرجل الأعمال مرعي أبو مرعي، مرعي أبو مرعي بغض النظر إن كنا منحبه أو ما منحبه، رجل أعمال موجود وعم بيقوم بمبادرات لوطنه لبنان. وشفنا مؤخرا التنسيق بين النائب نعمر جورج فريم ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي، وتشغيل خط بحري بين بيروت والدول المجاورة وداخل لبنان، وإشياء للصمود مهمة جدا. فما فينا هيك يجي شخص يقول إنه صفته ونعته وهيك وهيك وهيك على الهواء مباشرة بدون إثباتات، لمجرد أنه بده يطلع على الهواء وبمعلومات بيملكها هو ما نسقنا معه فيها. ممكن يكون معلوماته صحيحة وممكن لا، بدنا نتأكد من كل شيء من وين مصدر معلوماته. فهالشي هيدا أكيد خلينا نرفع المسؤولية عن حالنا، ورح يتم الادعاء عليه بتهمة التشهير، بجرم التشهير بإنسان والقدح والذم. فما تخلونا نوصل لهالمرحلة هيدي. اللي عنده أي معلومات خاصة وسوبر خاصة عن أي شخص يبلش معي بتحت الهوى 70-220-888 من ناس إحنا وياه. وإنتوا بتعرفوا تماما إنه لما بنتأكد من أي معلومة نطلع فيها نحنا ومنخدها بصدرنا وبنمشي فيها وبصوتنا العالي ضمن إطار السرية لمن يرغب أكيد. فليش حتى تعرضوا حالكم وتعرضونا للمساءلة والمحاسبة القضائية نتيجة استغلال هوى جبل لبنان للتشهير بناس بدون مستندات، وبدون ما تكونوا بعتين لنا المستندات ساعتها نحن نطلع فيها، واللي بده يدعي يدعي. تعرفوا أنه نحن سقف حريتنا عالي لما نكون مأكدين من أي شغلة ومن أي ملف. شكرا. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق، اعدادا تقديما واخراجا بحييكم بفترتنا اليوم. المطربة سفيرتنا الى النجوم السيدة فيروز

الله يطول بعمر ريما فقدت 3 أولاد وأبو وديع اللي فقد وديع. هيدا إحساسي. يطول عمركم جميعا. إذن فحوى الرسالة بس نحصل عليه من بلغكنية، رسالة بخط الإيد من فيروز إلى جورج وصوف. إضافة لقضايا كتيرة بذكرى زياد الرحباني الحبيب، سنة مرقوا يا زياد، سنة يا زياد سبقتنا فيها. انت دايما سباق بس بالجسد سبقتنا كمان، وروحنا نحن وياك موجودة دايما، روحك على هوانا، ذكرك على هوانا. زياد الرحباني ليكن ذكره مؤبدا. خلينا نبلش سوا بأغنية الأولديز اللي اخترت لكم إياها، ومن بعدها منفوت بالمعارك اليومية ومحاولتنا لتخليص لبنان، وبإذن الله هالمحاولات رح تنجح مع رئاسة الجمهورية والأوادم بوطننا لبنان. أغنية ديو خوليو إغليسياس وستيفي واندر، My Love My Love.

0: Do you? Smell me in the South. Julio Iglesias or Stevie Wonder, My Love. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلا. خلينا نبلش بالرسائل اللي وصلت امبارح بنهاية البرنامج ومن بعد انتهاء البرنامج. أول رسالة صوتية 03-444-037 وصلت امبارح بعد الظهر.
1: سيمونا كيفك؟ يعطيك العافية من الجميع.
0: يمكن للبرامج الثانية. طيب anyways بس ما فتحوها. حسام بعت لي شخص وقح ومخالف للقانون كيا بيكانتو لونه أبيض لوحة خصوصي حاطت شارة التاكسي على التابلو بكل وقاحة 6-4-8-660. بونجور سمير جونيور إلي وكل الشباب والصبايا اللي بيفايشولنا السيارات. منو هالبلا أخلاق صاحب الكيا بيكانتو البيضة؟ يا بعد شوي كمان تلقيت صورة لسيارتين بيحملوا نفس الرقم كمان. تنشوف إذا تفيشوا معنا لمين تابعين. أكيد أكيد تابعين لشي وزارة من الوزارات الأمنية أو العسكرية. يا 90% من المخالفات عسكرية صراحة، يعني لأنه ما في مدني بيسترجي صب لوحتين وما بيقدر بالقانون، بس برات القانون رجال القانون عم يستعملوا خارج القانون للأسف. مواكب عسكرية، مواكب أمنية بتحمل لوحتين وثلاثة ذات الرقم. يا حبيباتي يا قوانا الأمنية الشرعية، منحبكن قد الدنيا، بس لما بتخالفوا القانون لا. الضابط اللي خايف أو الوزير اللي خايف أو المسؤول اللي خايف لدرجة أنه صابي بثلاث لوحات خلافاً لقانون السير وعم يستكبر علينا بموكب بضم ثلاث سيارات مثل بعضهم شريون أو سيارتين وكله شيء تقالي، يعني لا معلش معلش اسمحوا لنا فيها. لا لا لا لا، هيدا استكبار علينا. أنت حضرة الضابط بشو أحسن مني؟ بشو أحسن من أي مستمع أو مستمعة؟ أنا كمان مهدد أمنياً، ليش ما بصب ثلاث أربع نمر أو نمرة ما بعرف إذا معي حق سيارة تانية نفس الشيء نفس الطراز بدها تكون. قال شو هالقرف هيدا اللي عم تمارسوه يا عسكر ويا سياسيين؟ الضابط الخويف يفل على بيته من الآخر. اللي خايف على حاله وهو ضابط حامل سيفه لحماية لبنان يتفضل بريحة طيبة يفل على بيته، بس ما يخالف القانون ويستكبر علينا ويفيم سيارات. شو بيعرفني أنا كجوني الصديق أو أي مستمع تاني أو مستمعة لما بنرصد هيك مواكب من أنه يكونوا إرهابيين ورايحين يفجروا ومستغلين الفوضى؟ طب ليه؟ طب ليه يا عسكرنا ويا سياسيينا اللي عم تمارسوا هالمخالفة لقانون السير؟ خلاص يعني مخالفة للقانون ونقطع السطر. حبيبي عسكري ضابط خويف فل على بيتك، الوطن مش بحاجة لجبنة. سياسي خويف فل على بيتك واستحي. شو هالحجة هيدي اللي ما بتقلع عجي؟ مهددين قال أمنيا. يلا هلأ رح فتش عليه، وردني أولت مبارح واختلطت الأمور قد ما في ضغط علي وعليكم يعني أكيد، بس إنه كله منلحقه بإذن الله. مرسي لكل مستمع مراسل. أنتوا يا مستمعينا، كنت هدول أنا ألحقهم لوحدي وصور قد ما فيي وطارد قد ما فيي مطاردات. هلا أنا وياكم، أنتوا بميات الألاف عم تبعتولي على الهوى وتحت الهوى. تحت الهوى على 70-220-888 وعلى الهوى 03-444-037. ممنوع حدا يستكبر علينا، ما نكون أكبر منا. نحن أكبر من الوطن، والأرز أكبر من الوطن، ومجموع الشعب وقوة الشعب أكبر من الوطن أو قد الوطن، ولكن فرد إن كان عسكري أو إن كان مدني منك أكبر من الوطن حبيبي، اسمح لنا فيها وبعون وقفولنا هالظاهرة القرف هيدي اللي بيختلط فيها الأبطال مع الحرامية. هيدي بمسرحية أبطال وحرامية، أنتو ضباط ومسؤولين عسكريين وأمنيين ومسؤولين سياسيين كمان مفكرين حالهم أنه أكبر من الوطن وأكبر من القانون. لا، صورولنا وبعتولنا وضمن إطار السرية، ونحن لما منشوف الصورة هيدي مثلاً ناخدها نحن على عاتقنا. يا ورح شوف إذا إلي أو سمير جونيور فيشوا لي إياها مبارح أو قولت مبارح. يا هيدي اليوم الصبح تذكرت، قلت أنا أخ أنا كتبت يعني أنه السيارة رقم كذا كذا كذا على نون نبطية بعتقد. يا تنشوف من هو هالأشوس، العسكري أو السياسي اللي مخالف للقانون بسيارتين من نفس الطراز. بعدين من أين لكم هذا؟ إن كنت عسكري بنعرف هلأ نحن الضابط معاشه ما بيتعدى 500 600 700 800 900 دولار. من أين لك هذا السيارتين مثل بعضهم؟ هلأ رح نشوف عسكري أو أمني أو سياسي. أخ يا أرف بعض الأشخاص ببلدنا، والله قرفتونا، قرفتنا يا زلمة. كل ضابط وكل سياسي مخالف للقانون قرفتنا يا زلمة، مثل ما بيقول شو اسمه أبو رياض، يلا ولك قرفتنا يا زلمة. بس أنتم مقرفين، نحن قرفانين منكم وأنتم مقرفين. كل مين بيخالف القانون؟ صوتك عالي جبل لبنان. بلدية حراجل بكسروان ووزارة الثقافة داعينا لحضور حفل تكريم وتوقيع كتاب بعنوان لا وقت للوقت للكاتبة مي خليل، الأحد 9 آب الساعة 7 المساء بساحة بلدية حراجل. راح يكون في وقفة فنية مع الفرسان الأربعة اللي خياط نادر خوري جيلبير جلخ والفنانة مارينا جحا. شو انضميت للفرسان يا فرس؟ يلا مارينا ميشيل جحا. راح يكون في كلمة للدكتور سهيل مطر، كلمة الإعلامية الزميلة جوزيفين ظاهر الغول، كلمة الشاعر دكتور الياس صغيب، كلمة العائلة المحامي الشاعر رئيس جوقة القلعة سميح خليل، كلمة رئيس بلدية حراجل الدكتور خليل خليل، كلمة مدير عام الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، وتقديم الإعلامية الزميلة ميراي عقيقي محفوظ. إذن لاحد 9 آب 7 المساء بساحة بلدية حراجل. مبروك مدام مي خليل. على فكرة لحتى تعرفوا أنه في 2 عزيزات علينا، مي خليل، مي خليل رئيسة جمعية بيروت ماراثون والكاتبة مي خليل، تشابه أسماء لعطاء بالرياضة وبالفكر. لا وقت للوقت للكاتبة مي خليل، مبروك من إذاعة جبل لبنان ومستمعينا. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة مع مخالفة، هات نشوف.
2: بونجور، كيفك اليوم؟ بعدنا عم بسمع الكلب كانت هيدا البيضة انه حطت إشارة على التابلو، طلع قدام هيدا واحد تاني
0: كمان واحد. يلا يلا يلا، يسعد صباحك أسامة يا حبيب القلب، كل مستمع مراسل كمان بيكانتو بيضة 6-5-2-5-3-2 على بي بيكانتو فضية. يلا تسلم دياتكن يا شباب، تسلم دياتكن يا شباب ويا صبايا. هيديك 6-4-8-660 كمان بيكانتو بيضة. لك شو حين شاري التاكسي على التابلو، اتنيناتهم متكأنوا توينز. التوينز بمخالفة القانون وبالقرف بهالوطن. من أصغر مواطن مخالف للقانون وعم يسترزق بالحرام من درب أولاد الحلال السائقين العموميين الشرعيين. فما رح نخليكم تتهنوا، لا، نحن والقوى الأمنية والأشخاص من القوى الأمنية أو من السياسيين اللي عم يسوقوا مواكب كمان ومخالفين للقانون ومكررين أكتر من لوحة خلافاً لقانون السير، كمان ما رح نخليكم تتهنوا. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. العروضات مستمرة لبكرة الجمعة 24 تموز أو حتى نفاد الكمية. أهلا وسهلا فيكن. صدر دجاج ماركي تنمية 500 جرام ب $4.75 محطوطين ب غلاف تنمية. صدر دجاج طازة. مرتديلا على زيتون ماركت إل بوزو لوئية ب 95 سنت. كاشكافال لوروا لوئية ب $1.80. بقسم الخضار والفواكه كيلو الباذنجان الطويل وكيلو الكوسة بس ب 54,000 ليرة. بقسم المشروبات الروحية والبيرة بيرة ألمازة 4 أنانات 33 سنتيلتر ب $4.70. توفير كتير كبير بالمشروبات الروحية. غلينفيدج 12 years old ب $24.70 بدل $38.95. كولا أورنج ولايم ماركة زي زد او او زي سوفت درينك ب 30 سنت. أوشن جاردن 20% أوف على منتوجاتهم بالبرادات كونجولي. بلان سولي كمان 20% أوف سبيشال أوفرز على بعض منتجات بلان سولي. إضافة لبوزة ماركة وولز 15% off على كل الايتمز ماركت وولز. البوزة الشهية. سيبلو سموك سالمون 450 جرام سيبلو ب $21.40. كبيس خيار ماركت الأشقر بمرتبان إزاز 500 جرام ب $1.95 بدل $3.10. نمبر 1 ويت وايبس 90 ويت وايبس ب $0.95. ورامبو فلور كلينر منظف للأرض رامبو لتر ونص ب $1.50. بالموليف شاور جيل وشامبو $1.70. محارم ميموزا 150 جرام ب 50 سنت فقط. تويلت بيبر جيتان بيرلا ب 55 سنت 4 رولز. أجاكس لكل الاستعمالات والتنظيف لتر وربع أجاكس ب $1.80. هوت صوص حار الوادي الأخضر ب 30 سنت فقط. مياه أكوافينا اشتروا كترو كل أنواع وأحجام المياه. أكوافينا 12 أنينة 330 مللتر ب $1.55. أهلا وسهلا فيكن. سيادكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني بيرحبوا فيكم بكل الأقسام ودائما سيادكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. وجيه فياش لنا يلا بعد البريك هاتوا ساكن بالليلك حي اللي عيني حي المخالفين للقانون. وفي شخص تاني بسرحمول سرحمول وين هيدي فيشولنا هلا مفيش على البريك. يلا مرسي كتير مرسي كتير كل مستمع لجبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد يا وطن لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: وهيدا هي سقفتنا، وهيدا نحنا، وهيدا سهرنا الراقي. مهرجان أعياد بيروت بالليالي الحلوة المتبقية والليالي الحلوة اللي مرت. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب نعمت جورج فريم كتب على صفحته على إكس ووسائل التواصل الاجتماعي: ببالغ الأسى أتابع قضية الحوادث الأليمة على طريق مفرق وطن الجوز بكسروان، وأتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الضحايا. أثمن الاستجابة السريعة لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من خلال المتابعة الميدانية الفورية واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع الحلول الهندسية. وأؤكد، يضيف النائب نعمة جورج فريم، أؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذها بما يضمن معالجة جذرية لهذه النقطة الخطرة بمنطقة وطن الجوز. الله يرحمهم، العريس والعروس والشاب اللي كان معهم احترقوا أحياء داخل سيارتهم بمنطقة وطن الجوز كسروان. يطول عمرك أستاذ نعمة جورج فريم، وأكيد نحن وياك إيد بإيد ومع الأوادم بوطننا لبنان، ومنعرف تماما أنه وزير الأشغال والنقل فايز رسامني دايما بيبذل جهوده بالمستطاع وبأكثر من المستطاع لحتى يستجيب لكل المطالب اللي منطالبه فيها المحقة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن سياحة خصوصي صار حمول وامه اسمها راغدة، اللي عم يخالف القانون. كيا بيكانتو الاكس لوحة سياحية خصوصية يا بلا اخلاق. ما بعرف انت بيعها ريدان بهجة اسماعيل، ريدان بهجات اسماعيل ببلدة سرحمول، بيع شي بوكالة، تواصل معنا. وإذا كنت أنت بالكية الفضية، أنت بذاتك ريدان بهجات اسماعيل من سرحمول، رح تكلها نصيبك مع القوى الأمنية. وجيه وكل الشباب ابعتوا لي اياهم عمل معروف التفييشي و الصور على 70-220-888، عم نحولهم دغري لقوى الأمن الداخلي. تسلم ديتهم. ونفيش لي كمان سيارة تانية، كيا بيكانتو التانية لوحة سياحية خصوصية، هادي حسن سيف الدين من بلدة ليسا بلاد جبيل، وساكن يعني من ليسا لليلة كله. الله ينجينا. مخالفة للقانون واستكبار على القانون. تحية لأهلنا الأوادم بليسا والزعران، حاكمين للأسف وبالليلكي كمان. بالليلكي في عنا أشخاص أوادم مراسلين لقلنا حي الليلكي بالنازل من الحدد، وفي ناس بلا أخلاق وزعران. هالسيارة يا أستاذ هادي حسن سيف الدين من ليسا ومقيم بالليلكي قضاء بعبدة بالضاحية الجنوبية، هالسيارة يا أنك أنت بيعها وبعدها مسجلة باسمك الكيا البيضة موديل 2018، خالفين القانون وحاطين شاري التاكسي على التابلو اثنيناتهم الكيايتين، اثنين كيايات وبلا أخلاق، ورح تاكلوها نصيبكن. يا أخ يا بلدي لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. النائب ميشيل ظاهر، تحية لك ولوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. النائب ميشيل ظاهر من بعد ما كان هاجم بعنف عملية طرح زيادة التفئة بدل معاقبة المتهربين من دفع التفئة، يعني الدولة عم تعاقب المواطن الملتزم وعم تحمل المواطنين ثمن فشلها بالجيبية. متابعة لهالموضوع، كرر النائب ميشيل ظاهر هجومه على الحكومة على خلفية طرح زيادة ضرائب ورسوم جديدة بدل ملاحقة المتهربين من دفع التفئة، وكتب: كفى استخفافا بعقول الناس، كلما فشلت الحكومة في ملاحقة المتهربين من الضرائب قررت معاقبة المواطنين بضرائب ورسوم جديدة. ويسأل النائب ميشيل ظاهر: ألا يكفي اللبناني ما يتحمله من تراجع في قدرته الشرائية حتى يطلب منه اليوم أن يدفع ثمن فشل الدولة في المحاسبة؟ يضيف النائب ميشيل ظاهر: أقولها بالفم الملآن، لن نقبل بأن يتحول مجلس النواب إلى صندوق بريد لتمرير زيادات ضريبية، ولن تمر. المطلوب ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب لا معاقبة الملتزمين بدفع ضرائبهم، وللحديث تتمة. الإمضاء النائب الأستاذ ميشيل ظاهر، وهيدي هي رؤية وطن شعاره للأستاذ ميشيل ظاهر، ونحن وياه إيد بإيد ومع كل الأوادم بوطننا لبنان لمتابعة كل قضايانا وقضايا الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. إذن المطربة فيروز كتبت رسالة بخط إيدها وبعتتها من مكان إقامتها بالرابي المتن إلى مقر إقامة جورج وصوف بالرابي المتن جارة. بعتتها مع ساعي بريد. يعني شو هالإحساس؟ ما بعتت على الواتساب ولا بعتت على الإيميل ولا بعتت برقية ولا أي وسيلة تانية. كتبت فيروز بخط إيدها وبعتتها مع ساعي بريد. دقوا على باب بيته لجورج وصوف، بعيد شي كيلومتر تقريبا عن بيت فيروز بالمتن، فبيفتحوا الشباب عنده وقالوا له لجورج وصوف انه في ساعي بريد بده يسلمك رسالة. فقرب جورج وصوف على الباب واستلم الرسالة من ساعي البريد وبيفتحها وبيتفاجأ انه السيدة فيروز كاتبت له بخط ايدها هالرسالة. اكيد لما نحصل على مضمونة رح نخبركن عنها. فيروز يسعد لي صباحك، ونفذت تماما ما كتبه الأخوين رحباني ولحنه فيلمون وهبي يا مرسال المراسيل. خد لي بدربك هالمنديل واعطيه لحبيبي مراسيل.

0: فيروز والأصالة والزمن الجميل يا مرسال المراسيل. كلمات الأخوين رحباني، ألحان في اللي موهبي. ومثل ما قلنا السيدة فيروز اختارت مرسال المراسيل لتبعت رسالة بخط إيدها إلى جورج وسوف. فحوى الرسالة أكيد بس نحصل عليه منخبركن عنه. صوتك عالي جبل لبنان. عم بسأل أنا وياكن سرحمول، بيقولوا له أنا قلت سرحمول. سرحمول هي من قرى قضاء علي، يعني بمحافظة جبل لبنان. سرحمول حد عرمون وبشيمون، بنريح منها شوي بيصور جنوب بيروت. سرحمول أو سرحمول يا هيدا الشخص اللي بخالف القانون، ممكن مش هيك، من سرحمول أو مقيم هنيك حسب الفيشة تبعيته اللي حاطت خلافا للقانون والأخلاق، حاطت شارة تاكسي على تابلو، اتنين كيا بيكانتو بيضة وفضية، يعني نفس الشيء. يلا وهلأ ذكرنيكم أساميون. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ وكمان من رصد المستمعين، اسمعوا اسمعوا اسمعوا، هاي قليل بتصير. بتذكر من شي 6-7 أشهر بعت لي مستمع، شخص على يمين السائق مطلع إجرين اثنين مطلعهم برات السيارة بمنطقة عين الدلب بكفية، وفيشناها بوقتها وأكلها نصيبه. هلأ في واحد جديد بس مش حد السائق، السائق هو رافع إجره الشمال ومطلع برات الشبك، والصور موجودين عندي بمنطقة بصليم، طالع بهالطلعة على أوتوستراد المتن السريع وحاطط إجره مبيني، لابس كلسات لون بيض، وما بعرف إذا طالع ريحة إجره هالبلا أخلاق. هي وفيشني يا بلا أخلاق يلي مطلع إجرك الشمال وكلساتك البيض على الطريق العام خلافاً للذوق، وأكيد خلافاً للقانون، إنه قانون السير المفروض يكون إجراءه تحت جوا، يعني السلام العامة والسلام الخاصة والذوق والاحترام، وإنه عم بيسوق يعني إجره اليمين على البنزين، وأكيد السيارة ما فيش فيتاس، يعني مش بحاجة لإجره الشمال الله يكسر له إياها البلا أخلاق. BMW رقم 40-70-16 على جيم. BMW 40-70-16 على جيم. وقلة أخلاقه لا شربل ميلاد مطر، على الأقل مسجل باسمك يا شربل. مين كان عم بيسوقها، أنت ولا شخص تاني بلا أخلاق؟ يا ببصليم شربل ميلاد مطر زحل الفرزول، اسمه إما تريز بالفرزول التحتة، هايدي 318 IA البي ام. فشربل ميلاد مطر بيع عشي بموجب وكالة، ولا أنت البلا أخلاق اللي مطلع صباته مطلع إجره مع كلساته من الشباك أنت وعم تسوق شباك السائق؟ يا يا عيب الشوم. تعرفوا رح حط على صفحة نحن عيونك لبنان، هلأ رح فرغ حالي بعد الفترة ومنحط على صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك بتشوفوها، وعلى صفحة جوني إل صديق. يا لأنه هيدي ملفتة بقلة أخلاقها، عم نشوف كتير الموكب المكرر، كمان الموكب السيارتين نفس اللوحة. هلأ رح أعرف من سمير جونيور ومن إلي، بيكونوا فيشوا لي إياهم مبارح ورح نعرفهم. يلا لن نسكت، مش قالنا السيد الرئيس جوزيف عون لا تسكتوا، لن نسكت. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم أنا وياكم على خيو لفنان لبناني راقي نفسه بالسما، خيو للفنان غسان صليبة المرحوم عارف فارس صليبة، انتقل إلى الأخدار السماوية. بدنا نعزي زوجة الفقيد إنعام ميلاد الدكاش وولاده فراس وزوجته شانتال ميلاد الراعي، ابنه نظام وزوجته جيسي شرب البوشلحة، وابنه كارلوس، بناته لينا زوجة ريمون زخيا العتيق، أحلام زوجة الياس نجم ضو وولادهم، وميراي زوجة جريس بطرس عساكر، وأشقاؤه دانيال وزوجته فيرا مارون، كرم وزوجته ميمي يوسف حرب، والفنان المطرب غسان صليبة وزوجته تيريز روني جهجة وولادهم، أخواته وكل العيلة الكريمة وعموم عائلات صليبة الدكاش الكريدي بوشلحة العتيق ضو عساكر مارون حرب جهجة يوسف العلم الخويري لبعيني، وعموم عائلات مجد للعقورة وننتسب إليهم في الوطن والمهجر، وإذاعة جبل لبنان ومستمعيها. الله يرحمك عارف فارس صليبة. ينقل جثمانه اليوم الخميس 23 تموز 10 صباحا من مستشفى سيدة المعونات الجامعي بجبيل إلى كنيسة مارجوريس الرعائية ببلدة حالات، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الساعة 2 بعد الظهر، ثم ينقل الجثمان إلى مصلة رأسه بمجد العقورة ببلاد جبيل، ويوارى الثرى في مدافن العائلة. اليوم الأربعاء التعازي، إذا بتحبوا كمان تعزوا غسان صليبة والعيلة، بسالون كنيسة مارجوريس بحالات، وبكرة قبل الدفن أكيد من 10 الصبح لموعد الجناز. ويوم الجمعة بكرة بسالون كنيسة مارجوريس الرعائية ببلدة حالات. يطول عمركم جميعا، نفسك بالسما عارف فارس صليبة، عائلة صليبة الكريمة وأنسبائها، تعازينا لألكن. المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيث عنيدة، خريستوس أنستي أليثوس أنستي. غسان صليبة الله يرحم خيك ويطول عمرك، وتعيش وتترحم، وتعيش وتترحم ومستمعي إذاعة جبل لبنان. غسان صليبة من زمن حلو كتير، وعنده كان حفلات تأجلت أكيد، هلأ كان عنده حفلة بين الأسبوع هيدا الأسبوع والأسبوع المقبل، أكيد كل الحفلات تأجلت بسبب وفاة خيو الله يرحمه عارف فارس صليبة. خلينا نسمع بصوت غسان صليبة أغنية من أغنيات صيف 840، أغنيات وطنية مسرحية صيف 840 ومشاركة غسان صليبة، ليلة الساحة بأنطلياس وعامية أنطلياس اللي نحن بحاجة لها بوطننا لبنان. صيف 840 وغسان صليبة ووطننا لبنان، من أنطلياس إلى كل الوطن. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ليلة الساحة بأنط الياس، مسرحية صيف 840 لمنصور الرحباني، وأكيد بطولتها لهدى لغسان صليبة وعدد من الفنانين. عامية أنط الياس، نكرر تعازينا لألك الفنان غسان صليبة بوفاة خيك عارف فارس صليبة. يطول عمرك وعمر مستمعي جبل لبنان اللي بيعزوك أيضا. صوتك عالي جبل لبنان. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي أعلنت ببيان إنه جهاز مكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة، المعسل المهرب والمزور، والسويجير المهربة، والتنبك العجمي المهرب، وكمان في سيجار مزور. عملية دهم نفذوها بمنطقة الوردانية بشوف، وادي الزينة أيضا بقضاء الشوف، ومداهمات أيضا بالتزامن بمدينة صيدا والهلالية قضاء صيدا. إدارة الريجي ذكرت أنه هالمداهمات هي ضمن إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة. محاضر ضبط تم تسطيرها بالمخالفين وينظر فيها القضاء المختص. برافو جهاز مكافحة التهريب بالريجي، شباب وصبايا مدربين عسكريا لتنفيذ القانون اللبناني المتعلق بعمليات الضبط لتهريب المنتوجات التبغية والسيجار المزور وغيرها من المستلزمات التبغية. يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا، والله يحميكم، أنتوا ضابطة كمان بخدمة وطننا لبنان وبخدمة الخزينة اللبنانية وبخدمة الأشخاص اللي هن بالألاف من مزارعي التبغ بكل المناطق اللبنانية، وتصنيع التبغ بالحدد وبكل المناطق اللبنانية المنتشر فيها إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية. أكيد بيجوا ناس بلا أخلاق وبدهم يزوروا ويروجوا المزور والمهرب من تنبك وسيجار وسواجير ومعسل وغيره. تحية لك أستاذ نصيف سقلاوي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي. بخدمة الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية من أمريكا، وهالمرة من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل راضي صعب. راضي صعب ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، وكمان نحن وياكم يا شباب منرفع صوتنا العالي لمكافحة التزوير وتهريب أملاك العقورة إلى خارج العقورة وداخل العقورة من قبل مزورين. كلمة لألك راضي صعب وصوتك العالي من جبل لبنان.
1: مساء الخير لأهلنا بالعقورة من اغتراب بلدة العقورة بالولايات المتحدة الأمريكية وبكل أنحاء العالم. هيدي الرسالة موجهة لخينا جون الصديق من صوتك عالي جبل لبنان. أنا اسمي راضي صعب، عضو صغير في نهضة العقورة والاغتراب بالولايات المتحدة الأمريكية. بأكد لك أنه النهضة بكامل أعضائها بتكلل لك كل الاحترام الكامل والامتنان على موقفك الشجاعة على صوتك عالي جبل لبنان للقضايا اللي بتهم بلدتنا الحبيبة العقورة، وخاصة قضايا اختلاس الأملاك الخاصة والعامة، يعني المشاع وأملاك الوقف، من قبل بعض الزمرة وعلى رأسهم المختار المخلوع بول الشاكر ياي. أنا على يقين أنه حبيب قلبه بطرس كامل هو بيمثل النهضة بالولايات المتحدة وبيقوم بهذا العمل على أتم وجه، ونحن نقف معه صد منيع والكتف على الكتف لإتمام المهمة بدون أي تسييس حزبي أو عائلي. نحن نهضة العقورية جبل من جبال العقورة الشامخة، ويا جبل ما يهز زكريا. والمعركة بدأت، وبعرف إنها طويلة، كلنا أصحاب حق وأصحاب الحق سلاطين بالنهاية، فلا مساومة ولا تفرز في اتخاذ أي قرارات من اليوم الطالع بتصب بمصلحة العقورة بالكامل من قبل الزمرة واللي معون ومهما كان الثمن. نحن مستعدين للدفاع عن ضياعتنا بكل الوسائل القضائية المتاحة، وما رح يجف لنا جفن لأننا ساهرين ويقظين متهيئين للنال من هذه الزمرة التي أفسدت بلدتنا الحبيبة وخرمت أملاكها وعبادها، خربوا الأرض والعباد. فأيها الصديق جوني الصديق، نحن وياك علينا متابعة المسيرة بحرفية كاملة بكل شفافية، حتى نسترجع كل شبر أرض انتزعوا بالغش من بلدتنا العقورة لمصلحة الزمرة وبهدف الإسراء الغير المشروع واللا مبالاة. هيدي الزمرة ما جربت تحسن أبسط أمور الحاجة اللي محتاجة لها هالضيعة، المي ملوثة بكل العقورة، ما في صرف صحي موجود، النادي معلقين الانتساب فيه وما بنعرف ليه، طرقات كلها حفر، حدث ولا حرج، ما في مستوصف، ما في مستشفى، ما في سوبر ماركت، ما في ترمبا، ما في مطاعم، ما في شيء ابدا ابدا ابدا. فنشكرك، نحن واقفين معك على دعمك، ونحن اوفياء لاتمام المهمه بالكامل والاصلاح المطلوب لبلدتنا. عشتم، عاش لبنان، عاشت العقورة بأهل الطيبين والشرفاء.
0: يسعد صباحك ومساك بكل التوقيت المغترب الأمريكي اللبناني الأصل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل راضي صعب، وكل الأشخاص اللي عم بيعلوا صوتهم من إذاعة جبل لبنان وبالقانون، راضي صعب، بطرس بيتر كامل، الأشخاص اللي عم بيعلوا صوتهم وعندهم ادعاءات وناطرين أكيد الرئيسي ساندرا الخوري وغيرها من القضاة لحتى يحكموا بالعدل بهالقضية، هيدي تزوير وبيع وتدليس وكل القضايا والموبقات اللي ارتكبت بحق مشيعات العقورة وبحق أملاك أهلينا ببلدة العقورة. ابن العقورة ألام مرعب، هوارة مطار بيروت وهوارة أرض الحضارة. أرض الحضارة لبنان بتحييكن يا مغتربي العقورة ومغتربي كل البلدات اللبنانية من إذاعة جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. ألا مرعب ابن العقورة، العقورة الحبيبي ببلاد جبيل، ورح ترجع أراضيكن ورح يرجع الحق لأصحابه. يا أهلنا بالعقورة وصوتكن العالي من جبل لبنان.

جبل لبنان إذاعة أرض الحضارة إذاعة كل لبنان. ألا مرعب ابن العقورة

يسعد صباحكم أهلنا بالعقورة وبكل لبنان وكل الضيعة اللبنانية اللي عندها مظلوميات أو الأشخاص اللي عندهم مظلوميات بأرضهم من طريق المطار اللي تم الاستيلاء عليها وبناء مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم على أملاك المسيحيين المصادرة من قبل حزب الإرهاب إلى كل لبنان. نحن بتصرفكم، نحن بتصرف دولة القانون، ورح نثبت القانون ونسترجع حقوقنا مهما طال الزمن بالعقورة وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: منازع جبل لبنان.
1: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رسالة.
4: يسعد صباحك. أنا جوني. أنا جوني مثل قصة دبي الزيت. هودي رموز السيارات نرجع نحكي عنهم. رموز معروفة معينة. بتوقف على إشارة حمراء بزمر رح يكسر عليك ويخبط فيك. بتزيح له شوي بيقطع إشارة حمراء. خلينا جوني ليات هيك بهيك بنوصل هالفكرة اقتراح إنه هودي الجماهير أو هودي الكائنات الغريبة إذا منحطهم شي مدينة خاصة فيهم نحن مندفع عنهم الرسوم، نحن مندفع الضرائب، نحن منعطيهم خلي مصاريفهم بس يحصروه بمحل معين.
3: لا لا مش عم نعطيهم ولا فرنك. بتصوروا لنا إياه هون ومن مشي الحال. صوتك عالي جبل لبنان. ما رح نمشي لهم الحال. صباح الخير جوني. امبارح بعد الظهر كانوا عم بيلموا مصاري الصليب الأحمر من سوق الجديدة. باريلوس بارون أرا

نعم، خليهم يوقفوا قد ما بدهم. فرانك ما بتعطوهم للصليب الأحمر بصناديقهم قبل ما نعرف شو مصير مصرياتنا والتبرعات اللي انسرقوا من داخل مركز الصليب الأحمر داخل جامعة الأيو أس تي بالأشرفية ساحة ساسين. تطميش ما بقى بدنا، ممنوع أساسا. ما يقارب 3 سنين وصرنا شي 6-7 أشهر كاشفين الطمة وعم نعلي صوتنا من إذاعة جبل لبنان، وطلعوا من شهر ونص وفد كبير كبير من من من الصليب الأحمر اللبناني عند رئيس الجمهورية، وأعلنوا حسب وكالة الأنباء الرسمية الوطنية وحسب الصحف اللي صدرت آنذاك إنه وقالوا للرئيس ما رح نعمل السنة حملة جمع التبرعات. جمعة مضاين وجمعة كذبوا على السيد الرئيس جوزيف عون وبلشوا يلموا من الطرقات. لا يا لبنانية، نرجع منقول ومنكرر والحاضر يعلم الغيب، الدمات على حساب صليب الأحمر، روحوا تبرعوا بالدم، وبشجعكن تتبرعوا بالدم لكل مراكز الصليب الأحمر بكل المناطق اللبنانية، ولكن ليرة وحدة، ليرة لبنانية، سنت واحد، سنت أمريكي أو ليرة لبنانية ما تحطوه بصناديق الصليب الأحمر قبل ما نعرف شو مصير مصرياتنا اللي انسرقوا من جامعة الأيو أس تي بالأشرفية وفللوها على بيته آنذاك بعد شي شهر بس بردت العملية وطمشوها، وطلبوا من مديرة المركز الصليب الأحمر داخل جامعة الأيو أس تي دانا بزي، قالوا لها خلص خلص أوكي، طالما قالوا لك الكاميرات معطلة خلص منكتفي بهالإجابة. انتو اكتفيتوا بالإجابة، نحنا ما منكتفي بالإجابة لأنه هيدول مصرياتنا مش مصرياتكن يا إدارة الصليب الأحمر اللبناني، هيدول مصريات الشعب، مصرياتي، مصريات كل مواطن. ما بقى تحطوا فرانك بصناديق الصليب الأحمر قبل ما نعرف مين اللي سرق الصناديق، وما يطمش على الموضوع لأنه انتو طمشتوا عنا يا صليب الأحمر ويا أيو أس تي انه تعطلوا الكاميرا. خلاص معلش، وأخذنا 150 مليون ليرة من الأيو أس تي على ألا يكون ذلك اعتراف بتقصير من الأيو أس تي. لا حبيبتي لا، مصرياتنا مش حسابكم ولا حساب الأيو أس تي ولا حساب الصليب الأحمر، إلا بالنظافة، نظافة الكف والشجاعة بإعلان الأمور. لو أعلنتوها من وقتها أنه نحن تعرضنا للسرقة، ما تواخذونا صناديقكم تعرضت للسرقة داخل مركزنا، خلاص مين إلو عين بعدين يحكيكم. بس عم تطمشوها وسكتوها ومنعتوها تكمل بالتحقيق والمطالبة. دانا بزي رئيسة مركز الصليب الأحمر بالأيو أس تي أنا ذاك، وبعدين فللتوها على بيتها، فكرتوا أنه تبرد العملية. لا يا، ما تحطوا فرانك، مرقوا من حد منهم قلوا لهم يعطيكم العافية وفلوا. والحاضر يعلم الغيب، عيب تكذبوا على رئيس الجمهورية يا قيادة الصليب الأحمر اللبناني، هيدا من الآخر. كذبتوا على رئيس الجمهورية وهيدي شغلة كبيرة كمان، هيدي لوحدة قد سرقة مصرياتنا من الصناديق. صباح الخير أستاذ جوني، صح مبارح كانوا عم يجمعوا تبرعات بشويفات وقبل كانوا بقبايا، وين ما كانوا يكونوا خليكم ماشيين، قولوا لهم مصرياتنا انسرقوا بمركزكم بالأشرفية بس نعرف هيك إذا بدكم، إذا لكم جلادي وقال لها خلاص خليكم فالين. فرانك ما بينحط بصناديق الصليب الأحمر قبل ما نعرف مصير مصرياتنا. صوتك عالي جبل لبنان. الله يرحمه رقيب بالجيش اللبناني البطل، توفى أثناء أدائه مهمة لألو وخسرناه، خسروا أهله وخسروا الوطن وربحته الأرز اللبنانية. الله يرحمه. الرقيب في الجيش اللبناني إلي حميد جبيلي من بلدة منيارة بعكار
توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر تعرض آلية عسكرية لحادث انقلاب أثناء تنفيذ دورية على طريق الأرنة السوداء ببشري. الحادث الأليم أدى أيضا إلى إصابة عريف، إصابته وصفت بالمستقرة، الله يشفي يا رب. الرقيب إلي حميد جبيلي نقلوه على وجه السرعة بطوافة عسكرية لمستشفى سيدة المعونات بجبيل، كانت حالته حرجة ولكن فارق الحياة متأثرا بالإصابة. الله يرحمك الرقيب إلي حميد جبيلي من بلدة منيار عكار، من عز المؤسسة العسكرية، الشرف والتضحية والوفاء، من عز أهلنا ببلدة منيار عكار مسقط رأس الرقيب إلي حميد جبيلي. يطول عمركم جميعا ويخلي لنا هالمؤسسة العسكرية اللي شعارها الشرف والتضحية والوفاء، وعم تقدم رجالها على مذبح الوطن. دورية كانت بالإرنة السوداء وانقلبت الآلية فيهم شمالا جنوبا جبلا بقاعا. جيشنا اللبناني البطل المنتشر في كل لبنان، وعقبال ما ينتشر بكل الجنوب ويسيطر على كل المواقع ويسترجع السيادة اللبنانية اللي انتهكت. نعزي قيادة الجيش اللبناني، إذاعة جبل لبنان ومستمعيها، إذاعة الجيش اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس.

وننتقل إلى منطقة العربانية، بلدة العربانية. بتاريخ 22 تموز 2026 استقبلت بلدية العربانية الناشط السياسي والاجتماعي السيد رمزي أبو خالد ممثل جمعية هارت بيت، الذي قدم إلى المركز الاجتماعي التابع لبلدية العربانية مجموعة من الأدوية ذات الأهمية، وذلك في إطار دعم الخدمات الاجتماعية والصحية المرتبطة بالمركز الاجتماعي بالعربانية. كان باستقباله رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله، نائبة الرئيس السيدة ميرنا صوايا الأسمر، وعضو المجلس البلدي السيد رامي رزق الله. بحثوا قضايا إنمائية بتهم العربانية، وجرى التداول بسبل تعزيز التعاون بين بلدية العربانية وجمعية هارت بيت بما يخدم المصلحة العامة. تتقدم بلدية العربانية بجزيل الشكر إلى السيد رمزي أبو خالد وجمعية هارت بيت على هذه المبادرة القيمة، وتؤكد أنه سيصار في القريب العاجل إلى توزيع الأدوية على أهالي العربانية وفقاً للحاجات الاجتماعية والصحية. شكراً لك المبادرة، تدعم وجود هالبلدات الحلوة العربانية اللي بتربط المتن الأوسط بالمتن الأعلى. يسعد صباحكم أهلنا بالعربانية ورئيس البلدية المحامي جهاد رزق الله. شكراً رمزي أبو خالد وجمعية هارت بيت. الله يكبر وجبكم. صوتك عالي جبل لبنان.

0: الفنان فهد عقيقي كان عم يسمعنا مبارح وطلعت معه هيك دقيقة عن وطننا لبنان والشعر الحلو من فهد عقيقي.
1: صباح الخير جوني، حبيت صبحك وقل لك بيت شعر عن لبنان ولمستمعي. صوتك عالي جبل لبنان. لبنان نسمة خير حبت هبت على الدنيا، خلت على اسمه الكواكب تنحني، ومطرح ما هاجر ابن لبنان الحبيب دولة زكا ومجد وكرامي بتنبني. هالبيت الشعر هيدا حبيت قدمه لإلك ولمستمعي جبل لبنان، صوتك عالي. لبنان حسنك ما إلو تاني، يا كلمة الحلوي على لساني، جبالك علينا واقف وطير، وعينك على الغياب سهراني. لبنان اسمك أكبر من كبير، وأرستك للمجد خلقاني، وهل شايفينك بالمساحة صغير، بيكفيك ما في ناحية بالكون إلا وما فيها بيت لبناني. معكم الفنان فهد عقيقي.
0: يا هلا بفهد ويسعد صباحك. فهد عقيقي المطرب الأصيل والفنان الأصيل. فهد عقيقي يغني لياسر رحباني غماس تبع عيوني، يغني الوطن، يغني الحب. فهد عقيقي والعمل لياسر رحباني والإذاعة جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. سمعنا فهد عي ويغني الياس الرحباني. بتذكر لما خلصوا التسجيل شي 6-7 أغنيات كان مقرر أنه تصير أسطواني أنا ذاك أسطواني فاس آ وفاس بي بشركة إنتاج صوت بيروت أنطوان اسمحة. جابولنا هالمجموعة الأغنيات عملنا لهم ديجيتال ماسترينج وطبعت الأسطواني لفهد عيقي يغني الياس الرحباني. زمن الأصالي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا فريد. يلا كمان مصور لي مخالفة سير في سيارة معربشة على الرصيف.
4: هذا معه جيب بعربش على الرصيف بأنطلياس مثل إجره. لا لا لا
0: يلا يلا لا لا لا يلا 70-228-888 ومنتولي نحن قوى الأمن الداخلي. صوتك عالي جبل لبنان. وشماني شركة لبنانية بخدمتكم بأكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. وشماني خدمات من تحويل بالليرة اللبنانية أو بالدولار داخل لبنان. بالدولار تدفعوا 1% بدلاً من 2-3%، وهيدي شغلة بتوفروا فيها آلاف الدولارات يومياً للشركات والأفراد اللي عندهم تحويلات كتيرة، والمبالغ الكبيرة بيصيروا أقل من 1% كمان. ويش موني إضافة لدفع فواتير أجير ألفا وتاتش، تشريج خطوط بالأسعار الرسمية وتشريج إنترنت، إضافة ل الفروع اللي بتحمل ويش ماني تلاكو هني وكلاء سامسونج صيانة وبيعا، تابلتس وموبايلز سامسونج صيانة وبيع وخدمة ما بعد البيع. ويش ماني تلاكو. كل الخدمات تطلعوا عليها داونلود ويش ماني آب، وفيكن تسألوا كمان الشباب والصبايا بمختلف الفروع، والفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع حتى الساعة 10 مساء. ويش ماني بخدمتكن من خارج لبنان، تاب تاب ساند ساند ويف فيزا كارد وماستر كارد. بكل أمان تحويلاتكن والمحافظ المالية بلبنان وخارج لبنان. ويش ماني بإشراف الدولة اللبنانية ومصرف لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
5: بونجور أستاذ جوني، كيفك؟ إن شاء الله كل شيء تمام. أستاذ جوني عندي شغلة بس حب أسألها وحابب تساعدني فيها. عم شوف كتير عالم بتأجر سيارات نمر بيض، يعني بيجيبوا سيارات فخمة بيأجروها نمر بيض، هل هذا الشيء قانوني؟ هل النمرة البيضة هي للأجار شيء قانونية؟ بتحمي الشخص اللي سايق الآلية ولا ما بعرف؟ بس أنا حبيت استفسر من هالشغلة، وإذا الشغلة مش قانونية يعني في شيء غلط، يعني هذا كله عم يضاربوا عم كاتب السياحة، يعني كلها بجيبه، بجيب برانج روفر مرتب، بجيب شيء بيكون نمرته بايضة بيأجره للعالم. بس حبيت استفسر وتساعدني بهالشغلة، ونهارك حلو، مرسي لك.
0: يسعد صباحك. يعني ما جوابها منه وفيها انه اكيد شغلة مخالفة للقانون. يلا منحافظ على وطننا لبنان، ومنتمسك بوطننا لبنان تنخلصوا من الدمار اللي عم يتسببوا فيه عملاء إيران والفرس. عم نكمل نحن وياكم كمان تنفيذ القانون. كل مين بيرصد إشياء وبيصورها يكون عنده معلومات موثوقة بيتواصل معنا تحت الهواء، ومنتابع الموضوع للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان. الأشخاص اللي جايين على وطننا لبنان واللي أعدادهم بالألاف، وأهلا وسهلا فيهم بخدمتهم بلبنان وخارج لبنان عند سفركم، بكل أمان صحتكم وممتلكاتكم ومقتنياتكم. siaassistance.com Sia Travel Insurance. يعني تصوروا شخص وبتصير صارت مع أشخاص كتار من أصدقائنا وبنسمع فيها دايما أنه سرقوا أثناء وجودهم بسياحة خارج لبنان، أو فقدوا جواز سفر وفقدوا وراءهم. ما تكونوا لوحدكم، وما نكون لوحدكم بلبنان وخارج لبنان. إذا اتصلتوا siaassistance.com Sia Travel Insurance وطلبتوا خدماتهم، خدمات من خلال مئات المندوبين المنتشرين بلبنان وخارج لبنان وبخدمتكم، رحلاتكم السياحية داخل لبنان وخارج لبنان بأمان مع siaassistance.com Sia Travel Insurance. الكول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 767-777-717. Sia Travel Insurance على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وبيقترحوا عليكم وجهات سياحية ببلدان انتو زايرينا ولكن في مقاصد سياحية نادرة ومميزة ترشدكم عليها بالفيديو siaassistance.com. حدكن. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
6: صباح الخير. صباح الخير حي جوني. صباح الخير ستة وتبدا، كيف صحتك؟ إن شاء الله كل شيء تمام، الشباب بخير. يا خي نحن ما إلا خير، ما إلا غيرك بفش خلقنا شوي معك أكتر هيك ما في فرص. شوف هودي خصوصي عم يشتغلوا تكاسي، بروح حاطين تاكسي على سياراتهم وما في شيء طبيعي، كل شيء طبيعي وماشي حال وفرجي تكاتك وسيارات. ما عم نقدر نضرب ضربة نحن هون بجبال يا خي، نحن شوفاريت العمومي هون اكلينا أجلك مثل ما بقولوا بالعربي المشبرح بالسرمية، ما عم نقدر نعمل شيء. تفرج وشوف، كبر الصورة وشوف النمر تبعهم.
0: انتو عم تبعتوا لنا على الهواء وتحت الهواء، تحت الهواء 70-220-888 وعم نعمل وجباتنا الوطنية تجاهكم. والله يكبر وجبهم قوى الأمن الداخلي، عم نبلغهم فورا بالصورة وبالفيديو. تكرم عينكم والله يرزقكم السائقين العموميين الشرعيين. يلا صورك تحال إلى قوى الأمن الداخلي ومفارز السير. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. إحصاءات غرفة التحكم 9 جرحى بحوادث السير بال24 ساعة الماضية.

جاكلين بولوس كتبت خاص ليبنون فايلز: زيارة واشنطن عون أمام اختبار التنفيذ بعد احتفال الدبلوماسية. وأميرة جزيني كتبت: اتفاق الإطار يدخل مرحلة التثبيت الأمريكي. وفقرت بأقلامهم في ليبنون فايلز المحامي ميشيل فلاح ومقال بعنوان: لبنان من دولة تدار بأزمات الآخرين إلى دولة تحاول استعادة قرارها. ميشيل فلاح بأقلامهم ليبنون فايلز. وبودكاست حكينات ليبنون فايلز بالفيديو استضافة للنائب نجاة صليبة. النائبة نجاة صليبة: هذا ما دار بين جوزيف عون وترامب في البيت الأبيض، وإليكم ما حصل داخل مجلس النواب والسبب الحقيقي لرفع الجلسة. كل هالتفاصيل بمقابلة مسجلة بودكاست حكينات lebanonfiles.com. النائب نجاة صليبة بالصفحة الأولى فقرة الفيديوهات. وفي كواليس ليبنون فايلز، جوزيف عطية والعد العكسي للزفاف. تتزايد أكثر فأكثر الأحاديث عن قرب زواج الفنان جوزيف عطية وملكة جمال لبنان بيرلا حرب، في ظل عدم نفي كل منهما وجود علاقة بينهما، ويحكى أن الاستعدادات للزواج قد بدأت فعليا. يعني إذا مش صحيح فايل منيح، الله يفرح لك قلبك وقلب أهلك فيك وقلب جمهورك فيك. الفنان جوزيف عطية اللي ناطرينه أكيد بليلة حلوة كتير، مهرجان أعياد بيروت. جوزيف عطية إن شاء الله منقلك يا عريس قريبا. وعرس بمهرجان أعياد بيروت على وجهة أنطلياس البحرية، انضموا لنا بما تبقى قبل ما تفول نهائيا. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس جوزيف عطية. صوتك عالي جبل لبنان. إليكم مصير الكهرباء. بحسب ليبنون فايلز، فإن أكثر ما يقلق الحكومة راهناً هو ملف تأمين الكهرباء في ضوء التقنين الكبير لعدم توفر المحروقات. لذا سيكون هذا عنوان زيارة رئيس الحكومة لبغداد، بالإضافة إلى محاولات وزارة الطاقة تذليل العقبات أمام وصول الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. وهناك رغبة تركية بتزويد لبنان بالكهرباء تحتاج إلى تفاهمات سياسية واقتصادية. كل هذا يأتي وسط ارتفاع سعر برميل النفط ليقارب $100، ما يعني أعباء إضافية على الحكومة والشعب اللبناني. الله ينجينا من الفرص اللي عم بيدمروا العالم. نقلة قضائية، أعرب عدد من المحامين لليبنون فايلز عن ارتياحهم لسرعة العجلة القضائية، إذ أن الملفات باتت تتحرك بسرعة أكبر من السابق، خصوصا أن التشكيلات القضائية التي حصلت قبل أشهر ساهمت في تحريك عجلة القضاء اللبناني. والمحامون يأملون أن يتم تعيين قضاة جدد بعد إجراء الامتحانات اللازمة، لأن من شأن ذلك أن يسرع أكثر فأكثر في وتيرة العمل في ظل وجود مئات الملفات المكدسة والتي لم يتم البت فيها بعد. إذن نقلة قضائية كشف عنها ليبنون فايلز. استنفار تحسبا للأسوأ،
علم لبنان فايلز أن عدداً كبيراً من الجنوبيين العائدين إلى قراهم يعانون من استمرار أصوات القصف والانفجارات ليلاً، ما يثير مخاوفهم من تدهور أمني مفاجئ. وبحسب المعلومات، بدأ كثيرون منهم البحث عن منازل للإيجار في بيروت ومحيطها لتكون جاهزة لاستقبالهم في حال اضطروا إلى مغادرة الجنوب مجدداً. طريق المطار سالكة وآمنة. بعد التهديد والوعيد بإقفال طريق المطار، إن غادر الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، غاب المهددون، ومن المنتظر أن يبرروا غيابهم بعدم اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك حسب ما ورد في لبنان فايلز. طريق المطار سالكة وآمنة، وغير هيك كل مين بده ينزل طيقطع طريق المطار بدون إجراءه وعظاماته يتكسروا ورقبته بدها تنفرك على يد القوى الأمنية الشرعية. هاي من الآخر يعني ما فكروا حالهم إنه بعضلاتهم يعني. إذن عناوين كتيري lebanonfiles.com. وفقرة مثل ما هي بائعو الخردة عادوا عم بيصدرون عنا بزوق مصباح، الله يعطيهم العافية رئيس بلدية زوق مصباح اللي توفيق صابر ومفوض شرطة بلدية زوق مصباح، وشرطة بلدية زوق مصباح عم بيصادروا كل شاحنة للمنادات، يعني حديد للبيع ونحاس للبيع ورصاص للبيع، فعم يتصادروا بزوق مصباح. شكرا للبلدية اللي مريحتنا منهم، لأنه للأسف يعني العديد منهم بيجوا بالنهار بيستكشفوا وبالليل بيجوا بيسرقوا. يعني عنا بزوق مصباح في مؤسسة للأدوات المنزلية حاطين بضاعة خردة، خردوات ما بدهم يبيعوها، بده يكون اجوا استكشفوها واجوا بالليل سرقوها. يعني هارد لاك مؤسسة أبي طايع بزوق مصبح اللي هني على الأوتوستراد يعني بطلعت يسوع الملك. إلي أبي طايع كل التضامن معك بهالسرقة اللي صارت وضد هالسرقة اللي صارت، ولازم نشوف بالكاميرات أي بيك أب إجا حملهم لحتى يأكل نصيبه من الحجز ومن المحاكمة، لأنه هيدي صارت سرقة موصوفة. مثل ما قلنا هيدي طريق عام بتربط كسروان، يعني بتمرق بقلب زوق مصبح، بتربط مفرق الأوتوستراد بكسروان العليا. استغلوا أنه هاي طريق عام وعاينوا هالخردة الموجودة إلى جانب محلات أبي طايع وتابع على ألون. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم يومياً lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا بالموقع وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: بكره حفل الفنان جوزيف عطيه بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انت الياس النقاش.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
3: طار يعلى امه ان شاء الله طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: ايه كنس نظف لتنا
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
3: يلا تصرف يلا تصرف.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
5: خلينا نحن وياكم نسترجع مهرجان أعياد بيروت بحفلات سابقة. مهرجان أعياد بيروت لسنوات وسنوات كل سنة عنا على واجهة بيروت البحرية، وهلأ بعدنا ببيروت الكبرى، وبيروت ما بتموت، ومهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية ومستمرين. وبكرة إن الله راد ليلة جوزيف عطية. جوزيف عطية من حفلة من حفلات مهرجان أعياد بيروت وأغنية تعب الشوق. ناطرينك جوزيف عطية. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. لحقوا حالكن بالبطاقات الأخيرة المتوفرة بتصرفكن.

تعب شو جوزيف عطية من حفلة سابقة لمهرجان أعياد بيروت، عيشوها بكرا الله راد على واجهة أنطلياس البحرية، مهرجان أعياد بيروت جوزيف عطية. تويوتو سي جهاد جابرييل المر، ستار سيستم أمين أبياغي، جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، والمنظمين لمهرجان أعياد بيروت، أهلا وسهلا فيكم.

0: نزاف عطية من مهرجان أعياد بيروت وحفلة سابقة، وبكرة في حفلة حلوة كتير. لاقونا واحجزوا بما تبقى من تيكتس فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، وأهلا وسهلا فيكن واجهة أنطلياس البحرية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ زميلتنا الصحفية باتريسيا جلاد وربورتاج عن أسعار السلع في السوبر ماركت خلال الحروب والأزمات وارتفاع أسعار النفط والسلع عالميا. يتحوط التاجر منعا لأي خسارة، وفي حين كان اللبنانيون ينتظرون أن تدق ساعة تراجع أسعار السلع الغذائية تزامنا مع تهاوي أسعار النفط فور فتح مضيق هرمز، عاد النفط ليحقق مكاسب مع اندلاع الحرب مجددا بين أمريكا وإيران، ليتخطى البرميل 94 دولارا، مما أعاد هاجس تحليق الأسعار مجددا. حول ذلك أوضح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وهو أيضا رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان، الدكتور نبيل فهد، أوضح لصحيفة نداء الوطن أن الزيادة التي طاولت أسعار السلع في شهري أذار ونيسان بعد ارتفاع أسعار النفط تراوحت في السوبر ماركت بين 2-10% وبقيت مستقرة، الأمر الذي بيّنته تقارير إدارة الإحصاء المركزي، إذ سجلت الأسعار بين شهري نيسان وأيار تراجعاً بنسبة 1.5% بالنسبة إلى المواد الغذائية. ويرى الدكتور نبيل فهد أننا لن نشهد أي تغيير في الأسعار حالياً، لأن التعديلات في الأسعار شملت سلعاً محددة وليس كل المواد، مثل السلع البتروكيميائية التي لها علاقة بالبترول مثل البلاستيك ومواد التنظيف. ولفت الدكتور نبيل فهد إلى أن دورة الأسعار لم تتغير، ارتفاع ثم انخفاض ثم ارتفاع بشكل بسيط، اليوم نشهد استقرارا، ثم إذا حصلت زيادة طفيفة في سعر برميل النفط العالمي لن تؤثر على أسعار السلع، إذ هناك استقرار حاليا في الأسعار، إلا إذا حصلت صدمة كبيرة، أي إذا ارتفع برميل النفط إلى 115 أو 120 دولاراً. إذن وأكيد إذا تمت عرقلة عملية الإبحار فذلك يؤثر على وصول السلع إلى لبنان من الشرق الأقصى، أي من الصين واليابان وفيتنام وتايلاند وماليزيا والهند. ويضيف الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان، الطلب أصلاً على الشراء ضعيف جداً، وشهدنا في شهر حزيران ومنتصف تموز تراجعاً في المبيعات نتيجة ضعف الطلب، ويأتي ذلك في ظل ضعف القدرة الشرائية، فالمستهلكون خفضوا من نسبة الشراء بسبب وصول التضخم التراكمي على بعض السلع إلى 25-30%، لا سيما تلك التي تعتمد على الطاقة. والتعويل اليوم يبقى على المغتربين الذين بدأوا القدوم لتمضية الصيف، علما أن عددهم تراجع بسبب الخوف من عودة الحرب. إلى آخر الحديث لأدلى فيه نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الدكتور نبيل فهد. إلى صحيفة نداء الوطن والزميلة باتريسيا جلاد، بكل الأحوال دايماً عم نتابع نحن أخبار فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة، نهر الموت باتجاه جوني، ودايماً عندهم الأسعار على عشرات لا بل مئات الأصناف مخفضة جداً ومنطقية. دكتور نبيل فهد الله يعطيك العافية بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
1: ايه صباحو صباحو خي جوني، تمام. بس بدي اسالك سؤال، هيدا علي برو كيف ساكتين له الدوله يا اخي؟ ساعه بهين هيدا وساعه بهين هيدا وهلا بهين رئيس جمهوريه.
0: خليهم يصقصقوا قد ما بدهم الصقصقه. يلا يا جبل ما يهزك ريح، رجع رئيس الجمهوريه بمكاسب رائعه جدا للوطن بعد زيارته لامريكا، ونحن وياه ايد بايد ومنصلي له ومنشتغل نحن وياه لتخليص وطننا لبنان من براثن عملاء ايران الذين يدمرون لبنان والدول العربيه والعالم. صوتك عالي جبل لبنان، ومثل ما قلنا استشهد هالشاب من الجيش اللبناني البطل، شاب كان عم بيأدي مهمة بمنطقة جبلية بأرنيت السوداء. الشهيد المعاون أول إلي حميد الجبيلي، من عز نفسنا والوطن والمؤسسة العسكرية، والد الشهيد متوفي، الله يصبر قلب أمه محاسن جبرين الجبيلي، خيو ماريو، أخته مورا، وعموم عائلات جبيلي، صقر، بلقة، ماضي، قبلان، فريفر، خليل، سعود، وعموم عائلات بيت غطاس، كرم عصفور في شمال لبنان، وإذاعة جبل لبنان ومستمعيها، والمؤسسة العسكرية اللبنانية. ينعون إليكم الشهيد المعاون أول إلي حميد الجبيلي. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 23 تموز 2026 ميلادية الساعة 5 بعد ظهر اليوم بكنيسة سيدة الوردية ببلدة كرم عصفور بيت غطاس شمال لبنان. الله يرحمك ويسكنك فسيح جنته. كان عم بيقوم بمهمة بآلية عسكرية بمنطقة أرنيت السوداء، دهورت هالآلية، نقل على وجه السرعة بطوافة إلى المستشفى في بيروت حيث فارق الحياة. إلي حميد الجبيلي، يطول عمر وطننا لبنان، والله يشفي رفيقه أيضا اللي أصيب بجروح نتيجة التدهور بالآلية. يطول عمركم وعمر وطننا لبنان، وشريط الشهداء لا يتوقف ودمهم يروي أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ نحن وياكم مكملين فترتنا وإيد بيد نحن وياكم. تحية للمستمعة ريما. وكل المستمعين والمستمعات، رياض يسعد لي صباحك. خلينا نسمع لسيدة وردة امبارح.
2: صباح جوني، يعطيك العافية خيي، كيفك؟ جوني أنا اليوم عندي شكوى لألك ولله ومن بعدها لألك. جوني عندي خيي أنا عامل حادث على الموتوسيكل من 10 أيام 13 يوم، صار عنده نزيف بالدماغ وفي شعر صغير بالجمجمة، وهلأ عنده مبدئيا شلل نصفي. هلا قصة خيي يا جوني انه توظف بشركة سيكوريتي من تقريبا 9 أشهر. هلا من بعد ما عمل حادث رحنا لنوقف حده بالمستشفيات، وهذا اكتشفنا انه لا عاملين له ضمان ولا عاملين له تأمين ولا عاملين له شيء للصبي.
0: يسعد صباحك يا رياض. مثل ما جاوبتك عن هالموضوع تحت الهواء، تعيين محامي ومنتبع نحن وياه فورا، وبتتحاسب الشركة أو غيرها، تكرم عينك. صوتك عالي جبل لبنان. لاقونا على السمايا بالكسليك المنتجع البحري والمشروع السياحي البحري بالكسليك سمايا، شاليات وكابينات بالسمايا للبيع أو للإيجار مع مواقف للسيارات. أهلا وسهلا فيكن للمغتربين واللبنانيين، لاقونا على السمايا بالكسليك. ميشيل لكرم، عنوان وحيد وموسوق للبيع والشراء والإيجار بالسمايا. ميشيل لكرم 03-311-119. أهلا وسهلا فيكن بالسمايا بالكسليك. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع والمزيد والمزيد يا لبنانيه.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: إبراهيم معلوف يسعد صباحك وناطرينك بهالليلة الحلوة. إذن ليالي مهرجان أعياد بيروت مليانة بالفرح والأصوات الحلوة والموسيقى الحلوة، فرح وثقافة الحياة بوطننا لبنان. بكرة جوزيف عطية، ما بعد كمان الموعد مع إبراهيم معلوف وما تبقى من حفلات أساسية، وكل حفلة حلوة وكل حفلة أساسية.

إبراهيم معلوف. مهرجان أعياد بيروت. واجهة أنت الياس البحرية. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس للحجز. أهلا وسهلا فيكم.

0: هيدي احتفالية حلوة بزمن سابق، ألف ليلة وليلة إبراهيم معلوف وأم كلثوم، وليلة حلوة كتير مثل ما قلنا. ناطرتكن من خلال الحجز بفيرجن تيكتينج بوكس أوفيس إبراهيم معلوف، مهرجان أعياد بيروت، واجهة أنطلياس البحرية. ثقافة الموسيقى والغناء الراقي بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وأنا وياكن عم نراقب جماعة شهود يهوى اللي عم يرجعوا بينتشروا بمختلف المناطق اللبنانية. منتشرين كانوا وهيك بكل تهذيب يفوتوا بدهم يندسوا بين المؤمنين. هالطائفة هيدي غير مصرح فيها للعمل أو للعبادة بوطننا لبنان، يعني منهم من الطائفة 18. فمن هالمنطلق هيدا عم يرجعوا يتسللوا للمجتمع وبوقاحة، لأنه بطل عنا دين نحنا لدرجة أنه عنده المؤسسات، عنده المعارض بيع سيارات، عنده المعامل، كل ما يمكن من تجارات، وما حدا بيقطعهم، وهن مطرح ما بيقدروا بيضربوا ضربتهم. فمن هالمنطلق هيدا تنشوف البطرياركيات الكاثوليكية والمارونية والأرثوذكسية كيف بدها تتحرك، لأنهم بعقر دار كسروان. واحد أصحاب معارض بيع السيارات بمنطقة البراد اليوناني باتجاه سن الفيل. شهود يهوى الطائفة غير المعترف فيها بوطننا لبنان تنتشر، وبوقاحة هالمرة نتيجة ضعف الإيمان عند اللبنانيين. تنشوف كيف بدها تتحرك البطرياركيات قبل فوات الأوان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ هل أحد 26 تموز احتفالية بتطويب بطريرك اللبناني البطرك ليس الحويك، برعاية وحضور البطريرك الماروني، رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وبالتعاون مع جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، داعينا لحضور أمسية موسيقية بعنوان عهد أبدي Eternal Devotion، تحييها الأوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازيليان. هل أحد 26 تموز 2026 ميلادية الساعة 9 المساء في المقر البطريركي الصيفي في الديمان قضاء بشري. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم. شكرا هبة القواس، شكرا الأوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية، وتحية كتير كبيرة لاتحاد بلدية قضاء بشري اللي رح يتولى ترتيبات اللوجستية وتأمين وصول الحضور مع القوى الأمنية. رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري، رئيس بلدية بعكفرة إلي حنا مخلوف، الله يعطيك العافية. كل هالتحضيرات هيدي بإشراف عيون ساهرة على راحة الضيوف اللي رح يكونوا نهار الأحد بالديمان. صوتك عالي جبل لبنان. وبوطننا لبنان مهرجانات، وتحت عنوان نغمة وفرح بلدية شويفات واللجنة الثقافية التربوية بالبلدية، لأنه نحن منستحق الابتسامة، تعود شويفات لتنبض بالحياة. ألعاب وتحدي وأنغام فرح، فانكي مانكي إيفنتس، ودعوة لحضور مهرجان نغمة فرح السبت والأحد. السبت والأحد 25 و26 تموز. بعد بكرة واللي بعده بظهور شويفات مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي السبت من 6 للـ10 المساء والأحد. خلينا نسمع سوا الدعاية البرونسيون الحلوة لنتشجع ونكون بشويفات.
1: لأننا نستحق أن نبتسم تعود الشويفات لتنبض بالحياة. ألعابنا تحد وفرحنا صمود، ومن قلب التحديات نزرع البسمة على أنغام الفرح. برعاية بلدية مدينة شويفات واللجنة الثقافية والتربوية وبالتعاون مع فانكي مانكي إيفانتس، يسرنا دعوتكم لحضور مهرجان نغمة فرح السبت ب 25 تموز والأحد ب 26 تموز. المكان دهور شويفات مجمع الأمير طلال إرسلان الرياضي، والسبت من الساعة 6 المساء ولغاية الساعة 10 المساء، والأحد من الساعة 7 المساء لغاية 12 مساء. حضوركم بيشرفنا وبمشاركتكم تكتمل أفراحنا.
0: ولا زالت الأفراح بديار لبنان عامرة من خلال المهرجانات بمختلف المناطق اللبنانية. إذن سبت وأحد ظهور شويفات مجمع الأمير طلال إرسلان الرياضي، شكرا اللجنة الثقافية التربوية بلدية مدينة شويفات، الناشطة رئيس البلدية نضال ديب الجردي، الله يعطيك العافية مع المجلس البلدي وأهلنا بشويفات وأهلنا بكل المناطق. أهلا وسهلا فيكن بشويفات السبت والأحد. صوتك عالي جبل لبنان. وكمان بمناطقنا اللبنانية بعد بكرة السبت ببعقلين، وتحديدا ملعب SNC ببعقلين، حفلة حلوة كتير. خلينا نسمع سوا عنا مع المنظمة كورال السيدات بقيادة رنا صعب ومهرجان الألف صوت بعد بكرة السبت 7:30 المساء ببعقلين. كلمة لأليك رنا صعب. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، وهيدا وطننا لبنان، ثقافة الحياة بهالوطن.

0: شكرا نصاب الكلمة لك.
1: مرحبا أستاذ جوني، كيفك؟ أنا رنا صعب بنت لهيفا شقير، تواصلت معك بالنسبة لمهرجان الألف صوت يلي نحن عاملينه بعقلين ب 25 تموز هيدا السبت. حبيت هيك خبرك شوي يعني بسرعة. أكيد أنا عندي كورال بيتألف من 200 سيدة وصبية بجبل لبنان، شوف علي وشوي فات، وقريبا بالمتن إن شاء الله رح يكون في بهذا المهرجان 100 سيدة على المسرح عم بيغنوا طبعا أغاني يعني تكريم لزكي نصيف، فنان زكي نصيف، أحمد قعبور، زياد الرحباني، سيدة فيروز نصري وغيرهم، نصري شمس الدين. فرح يكون في معنا 1000 شخص من الجمهور عم بيقروا الكلمات الأغاني على شاشة كبيرة لحتى يكونوا عم بيغنوا سوا، فبالتالي سميناه مهرجان الألف صوت. بقى أكيد أكيد بهمنا تشرفنا كمان، يعني ننبسط فيك كتير، وإذا بتحب كمان هيك يعني عبر محطة جبل لبنان تكون عم بتعرف الناس كمان عن هيدا المهرجان، يعني بكون شاكر كتير لألك، ويعطيك ألف عافية على كل شيء.
0: أهلا وسهلا ويسعد لي صباحك، وبيسلم عليك صديق الصديق اللي كان زميلك بالنت لوجيستكس رنا صعب. مهرجان الألف صوت بعقلين احتفالية حلوة كتير، بعد بكرة السبت 7:30 المساء ملعب SNC بعقلين، وفيكن تحجزوا 03-07-26-03. كلمات الأغاني رح تكون معروضة على الشاشات لحتى الكل الموجودين بصيف بعقلين وبيملعب SNC بالبعقلين بتشوف الحبيب، الكل يكونوا مشاركين مع رنا صعب، رنا صعب وكورال السيدات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد. إذن على صفحة جبل لبنان راديو على جبل لبنان أبليكيشن منشوف هالليلة الحلوة مبارح مع جون أشقر، وكان موجود إبراهيم معلوف ووزيرة السياحة وعدد كبير من الأشخاص بمدرج ممتلئ مفول. يلا وناطرين حفلتك إبراهيم معلوف كمان ضمن مهرجان عياد بيروت، لحتى نكون كلنا سوا عم نفرح ويعيد وطننا لبنان. وكمان أول امبارح كنت عم بحضر إحدى ليالي مهرجان أعياد بيروت، وكان ميكروفون إذاعة جبل لبنان موجود وعملوا مقابلة معي. خلينا نسمع. تحية لزملائنا وزميلاتنا ديما نوكيان.
2: علامة جوني الصديق، شو بتحب تخبرنا وقديت حماسك اليوم انك بمهرجانات عيد بيروت؟
3: عم يتشجعوا اللبنانيين اكثر واكثر، وهلا نحن وجودنا هون بوجهه طنط الياس البحريه كمان شغله مهمه جدا، كمان كثير اليافهل للامان والاشياء التنظيميه الحلوه. شهادتي مزروحه بجبل لبنان الاذاعه العريقه وكبيرنا واستاذنا جابرييل المر اللي اسسها.
4: هذا الشيء اللي عملناه كله للبنان.
0: امين ابي ياغي.
4: عالم انه لبنان بيبقى، وبتشكر العالم اللي تجاوبتوا عن جد، كما عم تشوفك الليلة عم تكون أحلى من التانية، والخير باقي لقدام إن شاء الله.
5: أجمل جو، أحلى جو، أحلى
0: اللي مرعب زميلنا الصحافي
5: هي سهرة ديما نوكيان. في الماضي 8 حفلات بلبنان أنا حضرهم لألو.
0: ليلة ديما نوكيان
6: صراحة الحجيين من الشمال خصوصا اللي نحضروا قاعدين تقريبا لنا 3 ساعات ماشيين بالسيارة بس لنجي لهون، يعني خيلي قدين احنا محمسين.
2: أنا كتير بحبه لقي وقبل مرة حضرته كذا مرة كتير.
0: هيدي آراء الجمهور.

هيدا أجواءنا، هيدا نحنا، هيدي إدارة مهرجان عيد بيروت. الله يعطيكم ألف عافية تنظيمياً ومن كل النواحي. فيكن تزوروا جبل لبنان راديو على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان الصفحة اللي تعنى على مدار الساعة بالأخبار. خليكم معنا دايماً، جبل لبنان بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا. مروان خوري الأحد 26 تموز. مروان ناطرينك على أحر من الجمر وفيكن تلحقوا حالكن بآخر تيكتس قبل ما تفول نهائياً الاحتفالية الحلوة مع مروان خوري. خلينا نسمع سوا مروان خوري اللي رح يكون ضيف مهرجان أعياد بيروت على وجهة أنطلياس البحرية. حط النقط مروان خوري، أهلا وسهلا فيك وتعاون للمرة الأولى مع مهرجان أعياد بيروت، وعبال التعاون المتكرر بخدمة الفن اللبناني الراقي. مروان خوري، مهرجان أعياد بيروت، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس.

مروان خوري الأصيل والصوت الجميل. هالأحد 26 تموز مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكن بمروان خوري، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الله الله الله من الزمن الجميل ومروان خوري واحتفالية حلوة كتير هالأحد. يلا لقونا فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس بيجمعنا معكم من خلال الحجز. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق ذوق مصبح اللي عم تحضر حالة لرفع العلم اللبناني والسارية ليلة وعشية عيد الجيش اللبناني، يعني 31 تموز. كلنا مدعوين لقونا على مدخل ذوق مصبح من جهة الأوتوستراد مقابل سوبر ماركت هابي لنرفع العلم سوا. الله يعطيكم ألف عافية. بلدية ذوق مصبح برئاسة إلي توفيق صابر ومبادرة لرفع علم لبناني، كلنا منوجه له التحية نحن ونازلين على بيروت وراجعين من بيروت من كل المناطق اللبنانية بذوق مصبح كسروان النابض. القلب النابض لكسروان. صوتك عالي جبل لبنان. ومنبقى بكسروان باتريسيا صفير عضو مجلس بلدية ريفون كسروان واحتفاليات حلوة. نسمع سوا باتريسيا صفير وأهلنا بريفون.
1: صباح الخير جوني وصباح الخير لإذاعة جبل لبنان. معكم باتريسيا صفير عضو ببلدية ريفون. اليوم بدنا نخبركم عن مهرجاننا الجديد بريفون، بير فاستيفال بريفون جاردن. مهرجان البيرة، جميع أنواع البيرة المحلية والأجنبية، وأكيد رح يتخلى المهرجاننا أجواء موسيقية من الساعة 6 للساعة 12 ب25-26 تموز. ناطرينكم، كونوا كتار بريفون جاردن.
0: يلا لاقونا سبت وأحد بعد بكرة واللي بعده بريفون. ميرسي على هالتعريف. عضو مجلس بلدية ريفون كسروان باتريسيا صفير، بلدية ناشطة بخدمة المجتمع الريفوني، رئيساً وأعضاء ونائب رئيس بلدية ريفون المحامي رشاد مدور. أهلا وسهلا فيكم بريفون والمهرجانات الحلوة، وكل سبت كمان تلتقوا بالمزارعين والمنتجات البلدية بريفون. لاقونا. صوتك عالي جبل لبنان. الأب ميشيل عبود الكرملي رئيس الرهبنة، رهبنة الكرمليين الحفاة، كتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، صفحته بير ميشيل عبود: التكنولوجيا لازم تبقى بإيد الإنسان، والإنسان بيبقى بإيد الله. الأب ميشيل عبود الكرملي. موريون برخوخ ومقدشوخ ومقداش فولحون وديلوخ دايرويو ومدبرونو وريشو لرهبنة الكرمليين الحفاة الأب ميشيل عبود الكرملي. الأب ميشيل عبود الكرملي. وصلوات من أجل وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة ألهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الخميس 23 تموز 2026 بعنوان تحديات التنفيذ. لغة الإعجاب المتبادل بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت السمة التي طبعت الاجتماع الرئاسي في البيت الأبيض ومجموعة الرسائل التي وجهها الرئيس ترامب في كل الاتجاهات قبل الاجتماع بالرئيس اللبناني فتحت نافذة أمل كبرى بالنسبة للبنان، وفي الوقت نفسه قد تكون فتحت الباب على أزمة كبرى. فالثقة الكبيرة التي منحها ترامب للرئيس اللبناني تجعله مضطرا للسير بالأجندة الأمريكية وخارطة الطريق الواردة في اتفاق الإطار، وهذا بدوره قد يكون اللغم الأكبر أمام الرئيس الجمهورية الذي وهو في البيت الأبيض وصلته أخبار حول ما حصل بين الجيش اللبناني والإسرائيليين في أول تجربة في المناطق التجريبية مما علق العمل حسب بيان الجيش. ويدرك الرئيس اللبناني طبعا أن هدية السماح للطيران الأمريكي كما للأمريكيين بالتوجه إلى لبنان تستلزم أولا بلدا منزوح السلاح، وقبل أي أمر آخر منطقة آمنة لتحط الطائرات الأمريكية فيها، وهذا يعني أن المنطقة المحيطة بمطار بيروت وهي الضاحية الجنوبية يجب أن تكون آمنة ولا سلاح فيها، وأن المطار بحد ذاته يجب أن يكون مضبوطا ومؤهلا للسلامة العامة. فمن سيقوم بمهمة نزع السلاح في محيط المطار؟ ولا يغيب عن البال الإشارة اللافتة التي أطلقها رئيس الجمهورية باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث ورطه لحماية اتفاق الإطار. تنهي إلهام سعيد فريحة السؤال المطروح: إلى أي درجة ستكون المهمة التنفيذية سهلة أمام الرئيس؟ وماذا لو استؤنفت الحرب على الجبهة الإيرانية الأمريكية؟ وكيف ولماذا سيسهل حزب الله هذه المهمة على الرئيس جوزيف عون؟ وماذا سيكون دور الرئيس بري الذي من الواضح أنه صار على حافة التوتر مع حزب الله وطهران؟ تحديات التنفيذ بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان سر الصبر اللبناني. سأل سائح لبنانيا: كيف ما زلتم تضحكون رغم كل شيء؟ فأجابه: لأن البكاء صار مكلفا أيضا. قال السائح: وماذا عن الصبر؟ قال: هذا صار عنا مادة تدرس. فسأله: وإلى متى تصبرون؟ ابتسم اللبناني وقال: لا نعرف، لكن يبدو أن الصبر نفسه يتعلم الصبر منا. سر الصبر اللبناني صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الخميس على مشارف الويك أند، وكل ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم. الخميس 23 تموز 2026. خطرت على بالي أغنية لما بتحكي السيدة إلهام سعيد فريحة عن سر الصبر اللبناني، ولكن مدام إلهام رح نغني مع أم كلثوم بمقطع منها إنما للصبر حدود. سر الصبر اللبناني، إلى متى نصبر؟ إلى متى سنظل صابرين يا شعب لبنان؟

0: إنما للصبر حدود، ورح نضل صابرين بوطننا لبنان، واللبنانيين صابرين إلى متى؟ رح نتحرك، وكل يوم عم نتحرك وعم نعلي صوتنا من إذاعة جبل لبنان لحتى نقول أيها المدمرون لوطننا لبنان، إنما للصبر حدود، من الوطن عليكم، وفات الأوان عليكم للأسف، وإنتوا ما رح تتراجعوا عن تدمير الوطن. لذلك انتهى أمركم، وشوفوا شو رح يصير بما يسمى بعلي الطاهر، مش بس بالتلي، بالوادي. إذا ما بتستسلموا للجيش اللبناني، والجيش اللبناني بينقلكم بما تبقى من شرف وكرامة عندكم، بما تبقى لكم بتبقى لكم إنه الجيش اللبناني ينقلكم من هونيك، وإلا بتفضلوا، بعرف تماما بتفضلوا إنه يدمرون الإسرائيلية للأسلحة ويدمروكم لألكم، على أنه تسلموا أسلحتكم ونفسكم للجيش اللبناني البطل. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: هيدي أم كلثوم. ومكملين لكم يا حزب الشيطان، حزب عملاء إيران.

0: يلا هديناك إياها نعيم قاسم باشا الجزار. إنما للصبر حدود، ورح يجي يوم نهاية الصبر فيها من الشرعية اللبنانية ومن شعب لبنان. عليكم يا مستمرين بتدمير وطننا لبنان. إنما للصبر حدود. صوتك عالي جبل لبنان. 03-4-4-4-0-3-7 ومخالفة بعدها.
1: استجون صباح الخير، سعد صباحك يا رب خليك عندك. هيدي على مفرق قدمة قاضي، مش قاضي لأنه بيني كبيرة بالعمر ما رح عم تسوق.
0: بتكون إما للقاضية هيدي وقعت بالضرب القاضية، وصور لنا إياها المستمع. 948 على عين عدالة جادج، 948 شارط الحديد داخل اللوحة خلافا لأنه نسير على BMW X6. يلا هلا بيفيشوا لنا إياها الشباب والصبايا سمير جونيور وإلي والشباب. رسالة.
2: صباحو خي جوني. والله يا خي جوني قد ما هالبلد صار ضربه الفساد من راسه الكعب إجراء، بعد نقصنا الديناصورات بس تنزل لعنا تكتمل معنا. ونهارك سعيد.
0: ونهارك أسعدنا. الله يسعدنا، الله يسعدنا على اللي عم بيصير بوطننا لبنان من قبل بعض اللبنانيين البلمخ والعملاء للخارج اللي عم يدمروا نفسهم، يدمروا ربعهم وطايفتهم اللي هن مستوليين عليها بقوة السلاح، مستوليين عليها وعلى الوطن. وقرب انه نخلص منكم لانه للصبر حدود. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ زياد الرحباني وذكرى الثانوية الأولى. زياد صباح الخير. زياد الرحباني اللي نحن وياك كنا بمسيرة وكملناها نحن وياك لسنوات، ولكن تركتنا وفليت. زياد الرحباني يسعد صباحك وصباح كل الأشخاص اللي أنت موجود معهم مطرح ما أنت موجود. صباح الخير زياد.

0: زياد الرحباني بنحبك بلا ولا شيء ولا أي إضافة. زياد الرحباني صباح الخير.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا هلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا من كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد الرحباني يسعد صباحك. ما رح نقول لك ما تفل، فليت. زياد الرحباني وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان ليكن ذكره مؤبدا. وزياد الرحباني وتكريم على مدى 3 أيام، اليوم الخميس 23 تموز، وتحت عنوان هيدي بس تحية وبس، ندوة بعنوان زياد فكر وانتماء، اليوم الساعة 6 بعد الظهر. تحية من صوت الشعب وأصدقاء زياد الرحباني، الساعة 8 المساء من بعد الندوة. إذن الليلة بيروت، مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت، زياد الرحباني فكر وانتماء. بكرة الجمعة 24 تموز، عرض وثائقي هدوء نسبي، إنتاج النجدة الشعبية اللبنانية عام 1985، يعرض بكرة على مسرح البيت الروسي بفردان الساعة 6 بعد الظهر. وبعد بكرة السبت 25 تموز، ندوة حوارية مسرح زياد بين الإخراج المسرحي والتأليف الموسيقي، السبت 5 بعد الظهر بملتقى صحيفة السفير بشارع الحمراء فيردان. زياد الرحباني وأيضا ببيروت شارع الحمراء السبت، سهرنا يا أبو الأحباب يا زياد الرحباني. دعوة للسهر مع أغاني وموسيقى زياد. مقهى أبو إلي رصيف بيروت تحت الشجرة وبيروت شارع الحمراء اللي حبوا زياد الرحباني. إذن ليلي مسرح المدينة، هيدي بس تحية وبس زياد الرحباني. آخ يا زياد، فليت.

هيك ربنا كتب واختار. سنة مرقوا يا زياد مثل مبارح، كأنه مبارح عم تمرق فينا الأيام. صار عمرنا سنة زيادة بانتظار نرجع نلتقي سوا.

زياد الرحباني. وما في الليت من قلوبنا. زياد الرحباني هيدا أول سنة وبدنا نعد الأيام لنرجع نصير معك. صوتك عالي جبل لبنان. أم زياد يسعد صباحك فيروز، ومثل ما قلنا فوجئ جورج وصوف اللي ساكن بمنطقة الرابية بعيد حوالي 1000 متر عن بيت السيدة فيروز، بيجوا لعنده لجورج وصوف بغرفته بيقولوا له: جورج في إلك رسالة. عم بيقول ساعي البريد إنها من السيدة فيروز. بيطلع على الباب بياخد الرسالة شخصيا بيستلمها منه وبيقراها. فيروز كتبت بخط إيدها رسالة وأرسلتها مش بالإيميل ولا على الواتساب، كتبتها بخط الإيد مرسال المراسيل وبعتتها لجورج وصوف جارة بالرابية. شو مضمون الرسالة أكيد، بس ينكشف عن هالموضوع رح تكونوا أول مين يعرف عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رقم اللي ينتهي بال594. يسعد صباحك. كل المخالفات ابعتوا لي اياهم 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل الى نطاق مغدوشي. مغدوشي بقضاء صيدا بلدي وبلدية ناشطة ونشاطات ثقافية واجتماعية بمغدوشي. بكرة الجمعة وبعد بكرة السبت ب24 و25 تموز بمغدوشي مدعوين، والدعوة عامة للجميع لحضور افتتاح معرض الرسم والحرف بكرة الجمعة الساعة 6 بعد الظهر. رح يتخلل هالمعرض سيمبوزيوم للرسم المباشر، وبيبرعوا الفنانين أمام الحضور بأجواء بتنبض بالحياة والفرح والإبداع. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكن. إذن بكرة ابتداء من الساعة 6 بعد الظهر للتسعة المساء بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي في مغدوشي. هالمعرض بيتضمن لوحات فنية، نحت، حفر على الخشب وغيرها من الأعمال الفنية والإبداعية. آر إكسبو بمغدوشي مجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي. تحية لبلدية مغدوشي الراعية لهالاحتفالية، رئيس بلدية مغدوشي رئيف جورج يونان، الله محييكن ومحيي صمودكن بهالبلد الحلوة بقضاء صيدا مغدوشي. صوتك عالي جبل لبنان.

0: وفدنا عبر إذاعة جبل لبنان إنه اليوم الساعة 7 صباحاً وفد من تكتل الجمهورية القوية موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع انطلقوا 7 صباحاً إلى منطقة مرج عيون وحاصبية. هالوفد بضم النائب جورج عقايس، بيير أبو عاصي، نزيه متى، يرافقهم الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، والموفد الخاص فادي سلامي، ورئيس خلية الأزمة في القوات اللبنانية في الجنوب جان العلم. إذن هالوفد انطلق من 7 الصبح لمرج عيون وحاصبية ليتفقدوا البلدات. هيدا التضامن اللبناني بين كل المكونات اللبنانية، دعم، مؤاساة، تضامن وطني لبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على صفحة فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي وجبل لبنان أبليكيشن فيكن تتابعوا كلمة الرئيس جوزيف عون من نيويورك. وجه تحية تقدير إلى الجاليات اللبنانية وأشاد بصمود الجالية اللبنانية بأمريكا وبكل الأوطان. كلمة لألك سيد الرئيس، والكلمة موجودة بالفيديو على صفحة جبل لبنان راديو.
1: حوالي سنتين بيجي لعندي مسؤول بريطاني بيقول لي قاعدين عم نراقب لبنان، منقول هالشهر بعد شهر بعد شهرين ما رح يضل في لبنان، صار مارق سنتين وثلاثة وبعده لبنان، شو السبب؟ قلت له أنا ماني رجل اقتصادي، أنا رجل عسكري، بس أنا بفهم أهل بلدي وبفهم اللبناني. اللبناني بينحني بس ما بينكسر. 2019 أزمة اقتصادية، الكورونا، انفجار مرفق بيروت، الحرب الإسرائيلية آخر وحدة، وبعده لبنان واقف على إجراه بسببكم أنتم. أنتم مفخرة لبنان، وأنتم سبب بقاء لبنان، أنتم قيمة مضافة للبنان. من أستراليا للبرازيل ما في مشروع، ما في شيء اختراع، ما في محل إلا ما بتلاقي في بصمة لبنانية. وبعرف إذا مش الكل، يمكن الأكثرية ناطر اللحظة لينزل يتقاعد بلبنان. وبعرف حاملين لبنان بقلبكم، كل اللي بطلبوا منكم خلي إيمانكم كبير بهالبلد، بيستاهل تعطوه، بيستاهل تعطوه، أنا أكيد عم تعطوه، بس طلب واحد، خلوا إيمانكم كبير، ما تنسوا لبنان وما تتركوا لبنان.
0: إذن هالكلمة هيدي اللي ألقاها السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في المغتربين اللبنانيين اللي كانوا باستقباله بأمريكا. رجع لنا بالسلامة على لبنان الرئيس جوزيف عون، والله يقويك ويحفظك بخدمة وطنك لبنان وبخدمة اللبنانيين. الرئيس جوزيف عون موفق بكل قراراتك، ونحن صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان وداعمين بعملنا وبكشف الفساد وبصوتنا العالي مع المواطنين اللبنانيين، لنكون صوتك العالي، صوت الجمهورية اللبنانية. العماد جوزيف عون الله يوفقك بمهماتك، ومتفائلين بالخير بإذن الله، وكل قرار بتاخده نحن معك وحواليك. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا أنا وياكن. النصر لازم ودعكن. ماذا بعد في وطني لبنان؟ سيد الرئيس جوزيف عون رجع الفساد على مرفق بيروت. للأسف في ناس عم تتوسل رشوة سيد الرئيس، وبترجع الرشوة بكرة بالمستقبل بتصير تمرق لنا إشياء غير شرعية، مثل ما كانت عم تمرق عبر المرفق وعبر المطار قبل ما انكمشوا بيد من حديد. سيد الرئيس العميد فادي كفوري رئيس جهاز أمن المطار مسكة، ولكن المرفأ سيد الرئيس عم يرجع يفلت من بين إيديكن. بعتولن القوى المخابراتية لحتى تكمشن كل الأشخاص اللي عم بيرجعوا الفساد على مرفأ بيروت. نحن عيونكن ونحن صوتكن العالي سيد الرئيس. صوتك عالي جبل لبنان. خيكم جوني صديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. مثل ما قلنا كل القضايا اللي راصدينا موضعة بتصرف الوطن كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا. الله محييك يا وطن لبنان، والله ينصر أرزة لبنان وشرعية لبنان على عصابة الأشرار اللي عم تدمر وطننا لبنان من سنين. سلموا نفسكن للجيش اللبناني بأنفاق علي الطاهر. ما يسمى بعلي الطاهر هالملف إذا ما رح ينتهي عن يد الجيش اللبناني اللي بينقلكن من قلب الأنفاق والكهوف، رح يقضوا عليكن وعلى ذخيرتكن وأسلحتكن الموجودة داخل النفق. سلموا نفسكم للجيش

0: يا بينتهي أمركم. سلموا للجيش اللبناني البطل أسلحتكم وسلموا نفسكم وذخيرتكم قبل فوات الأوان عليكم. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 للعشرة صباحا بتوقيت وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، برنامجكن وإذاعتكن جبل لبنان.
1: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

برفتكم إزاي جبل لبنان؟ عم نحاول نطلب الأب سمير غاوي استثنائياً. الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، متوجهين إلى الجنوب، وفد بضم وبرئاسة السفير البابوي والأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان لدعم أهلنا بالجنوب.

إذاعة جبل لبنان وكل جديد لحظة بلحظة ضمن برنامج صوتك عالي وخارج البرنامج. واستثنائيا اليوم علمنا منذ لحظات أن هناك وفدا يترأسه السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي متوجهين إلى جنوب لبنان، ونحن على اتصال مباشر. بونا المجد لله، بونا سمير الغاوي.

0: بونا سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، المجد لله.
1: دائما لله، بعتذر الارسال عنا ضعيف كثير في المنطقة اللي نحن فيها.
0: وين صار الكونفوا المتوجه للجنوب؟
1: نحن هلأ بعلم الشعب ومنطلقين نحو رميش ودبل وعن أغل.
0: الله يعطيكم العافية، خبرنا عن هالكونفوا اليوم، شو بيتضمن من مساعدات ومن دعم معنوي ومادي لأهلنا الصامدين بالقرى المسيحية بالجنوب؟
1: نحن أسبوعيا عم نطلع برفقة السفير البغوي وعم نحمل ككنيسة صلوات ودعم الكنيسة حتى نقف مع أهلنا أنه نحن حدهم. اليوم مع السفير البغوي أيضا في المطران شاب العبدالله راعي أبرشية سور المارونية يلي بيحمل دائما باكيت البطريات وبيمثله ونحن بس ومضخرين بخوري هذه طوء. كمان طالعين تنقوا النقاف حد أهلنا لأنه نحن حدنا المهم قصة الكاميونات عم نكون عم نأمن الأشخاص اللي بدهم يطلعوا يلي حابين. نحن اليوم الكونفوا 37 سيارة.
0: نعم، يبدو أنه الخطوط تعبانة، يمكن لأنه موجودين صاروا بجنوب لبنان والتغطية مش شاملة من الموبايل. بونا ألب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان إذن متوجه مع الوفد إلى هالقرى المسيحية الصابرة والصامدة بجنوب لبنان. رح نرجع ننطر، بلكي بيرجع بيتأمل الاتصال مرة تانية، أو منكون على الأقل عرفنا شو الخبر عبر إذاعة جبل لبنان.

إذن الأب سمير الغاوي كنا باتصال مباشر معه على الهواء، ولكن يبدو أنه في سوء تغطية بأقصى الجنوب مطرح ما وصلوا إلى أطراف البلدات الصابرة والصامدة بجنوب لبنان. الأب سمير الغاوي تحية لك. المونسنيور السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا صاروا على مشارف البلدات الجنوبية المسيحية الصامدة والصابرة. الله محييكم ويعطيكم ألف عافية. وفي معهم وفد من مطران وبونا طوق، واخدين معهم مساعدات لهالقرى لدعمة ودعم صمودة ووجودة وثباتة بجنوب لبنان وبوطننا لبنان. يبدو أنه ما عاد توفر الخط، نطع الخط نهائيا، ما في إرسال بالمنطقة. خلينا نحاول من عندنا محاولة أخيرة للاتصال بالأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان.

0: إذا إن شاء الله إنه الاتصال رجعت أمل مجددا لحتى نسمع صوته العالي الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان. المجد لله مجددا.
1: أنا بعتذر من المشاهدين والمستمعين لأنه الطريق شوي عم
0: بروح
1: لنا
0: بإرسال. خبرنا هلأ كنت صرتوا على مشارف البلدات اللي أنتوا رايحين تزوروها.
1: نحن هلأ في مشاعر طفل جوازنا على مشاعر ومثل ما قلت أهم شيء نحن اليوم أنه قدرين ناخد الأشخاص نوصل اللي حابين يرجعوا على ألو
0: عم نسمعك
1: حابين يرجعوا يوصلوا على بيوتهم وهيدي شيء مهم. لما بنقول نحن عنا 34 سيارة أو 37 سيارة اليوم هودي 37 عائلة ردينهم على بيوتهم عضيعهم غير الكاميونات اللي طالعة القافلة بتعنينا كتير. صرنا انه الاشخاص اللي بترجع او في حالات خاصة بده ينزلوا على بيروت كمان يكون عن هالصلة الوصل نقدر نوصلهم. وكنت عم بحكي بوقت راح الخط انه اليوم نحن طالعين مع سفير البابا الراعي الابرشية اللي هو بينقل دائما بركات وغطة البطرك وجمعيات كاثوليكية رابطة كاريتاس لبنان مطبخ مريم عم نكون كل جمعية قادرة تكون بس تنقول لأهالينا نحن حتكون الكنيسة حتكون سوا إيد بإيد بدنا نتجاوز هذه المحنة ووجودهم نحن مع
0: نعم. يبدو أنه رجع كمان هيك تعذر الاتصال. بونا سمير الغاوي الأب سمير الغاوي اللي معنا على اتصال مباشر ولكن يبدو أنه التغطية سيئة جدا بجنوب لبنان بطبيعة الحال بسبب تدمير محطات الإرسال. إذن فهمنا من فحوى هالاتصال وبدنا نصلي لهم ونقول لهم يعطيكم ألف عافية. السفير البابوي في لبنان وهو ممثل قداسة البابا لاوون المطران باولو بورجيا والأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان. الله محييكم الأبطاء وسيادة المطران مطران صور للمواريني. الله محييكم توصلوا بالسلامة وتردوا الناس اللي بدهم كمان يطلعوا على الاستشفاء أو يخلوا المرضى والمحتاجين أنه يلتحوا بأعمالهم ببيروت قافلة من المساعدات. الله يبارككم موريون باريخون خلخون كاريتاس لبنان حاسيوم يقرو أبونا معليو وسيدنا المطران باولو بورجيا. الله يحميكم. تابعنا هالموضوع مباشرة على الهواء عبر إذاعة جبل لبنان بعد انتهاء برنامج صوتك عالي واستثنائيا لحتى نكون عم نتابع كل شيء عم بيصير بوطننا لبنان. خيكم جوني الصديق بيرجع بحييكم. ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير وإلى اللقاء على الخير بوطننا لبنان.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
4: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه
3: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
4: ايه كنس نظف لتنا
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
4: يلا تصرف يلا تصرف.
5: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
6: حظك على الهواء.
7: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تقاطع رائع بين العمق والإشراق حيث يستقر القمر في برج العقرب المائي ليبث في الأثير طاقة حدسية عالية تدعونا للتركيز والبحث عن عمق المشاعر والحقائق. وتتكامل هذه الطاقة الشفافة مع ولادة حيوية جديدة بدخول الشمس إلى برج الأسد مقترنة بالمشتري، لتمنحنا جرعة من الأمل، الثقة والإشراق. ومع استمرار اقتران المريخ وأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم ملهم يجمع بين الشغف والحلول الذكية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. يسلط القمر في العقرب الضوء اليوم على بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات البنكية. يوم يتطلب منك الحكمة والعمق في معالجة ديونك أو استثماراتك. دخول الشمس والمشتري إلى الأسد الصديق يفتح أمامك طاقة إبداعية وعاطفية استثنائية، بينما يمنحك المريخ في الجوزاء فصاحة عالية لفرض وجهة نظرك بثقة. برج الثور. يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك العقرب، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتك العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لترطيب الأجواء وتوضيح النقاط على الحروف برزانة، بينما تدعوك الزهرة في العذراء للاستمتاع بلحظات دافئة ومنظمة مع الحبيب أو في محيطك العائلي. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في تزويدكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يوجه القمر في العقرب اهتمامكم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المعقدة بتركيز شديد وحل المسائل المتروكة بدقة عالية. برج السرطان. الأجواء الفلكية تبتسم لك اليوم. القمر في العقرب المائي الصديق يفتح قلبك للمشاعر الدافئة، الإبداع والإلهام. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة مع المقربين. وتراجع عطارد في برجك ينبهك فقط إلى ضرورة التريث قبل اتخاذ قرارات شخصية حاسمة أو إعادة فتح مواضيع قديمة. برج الأسد. مبارك لكم بداية فصلكم الفلكي. الشمس والمشتري يتألقان في بداية برجكم ليمنحاكما كاريزما استثنائية، طاقة إيجابية وفرصا واعدة للتجدد. اليوم يدعوكم القمر في العقرب لإعطاء وقت أكثر للبيت والعائلة والاهتمام بالاستقرار الداخلي لتبدأ انطلاقتكم بقواعد صلبة. برج العذراء. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم سحراً خاصاً ورقة لا تقاوم. واليوم يتواجد القمر في بيت الاتصالات والتواصل العقرب، مما يزودكم بحدس ثاقب وقدرة فائقة على إقناع الآخرين في أي حوار أو مفاوضات مهمة. استغلوا اليوم لتوطيد علاقاتكم الاجتماعية والعملية. برج الميزان. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية، بوجوده في العقرب. يوم مناسب جداً لإعادة ترتيب حساباتك وتقييم نفقاتك بعمق وواقعية. دخول الشمس إلى الأسد يفتح لك أبواب الدعم الاجتماعي واللقاءات المثمرة مع الأصدقاء. برج العقرب. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. القمر يستقر في برجكم ليمنحكم حضوراً غامضاً وساهراً مع حدس يصل إلى أعلى مستوياته. يوم ممتاز للبدء بمبادرات جديدة وتحديد أهدافكم بثبات، بينما تدعمكم كواكب الأسد في قمة خريطتكم لترك انطباع مهني قوي ومرموق. برج القوس. يدعوكم القمر في العقرب اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الصخب والضوضاء للحفاظ على طاقتكم. وقت مثالي للتأمل وإعادة ترتيب الأوراق في صمت. فوجود الشمس والمشتري في الأسد يبشركم بأفق واسع للسفر، التعلم واستعادة الحيوية قريباً جداً. برج الجدي. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والدعم المؤسسي بوجود القمر في العقرب. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين أو التخطيط لمشروع جماعي. الزهرة في العذراء تمنحكم رؤية عقلانية وواضحة لتطوير أفكاركم وسفركم. برج الدلو. يسلط القمر في العقرب الضوء اليوم على قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح. قد تتلقون تقديراً لجهودكم أو تتولون مسؤولية عملية تتطلب التركيز والحسم. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء يوفر لكم أفكاراً إبداعية غير متوقعة تتجاوزون بها أي عائق.
8: برج الحوت، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم راحة نفسية وأفقاً واسعاً بوجود القمر في برج العقرب المائي الصديق. يوم استثنائي للتطلع نحو المستقبل أو متابعة معاملة سفر أو دراسة. حدسكم العالي يرشدكم اليوم ببراعة لاختيار الطريق الأصح والأنسب.
6: حظك على الهوى.
2: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار صباح اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة واطلع ميدانياً على الأوضاع في البلدة.
2: قيادة الجيش نعت الرقيب الأول إيلي الجبيلي الذي استشهد بانقلاب آلية عسكرية في القرنة السوداء، والمأتم يقام عصر اليوم في عكار.
1: أصيب عامل سوري صباحاً برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة نبع إبل في مرج عيون، ونقله الصليب الأحمر إلى مستشفى مرج عيون الحكومي.
2: النائب أشرف ريفي اعتبر أن زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن ورئيس الحكومة نواف سلام للجنوب فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني واستعادة قراره الحر.
3: في الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أكمل جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مستهدفاً قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولاً للدفاع الجوي.
2: وبعد الكويت، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن في استمرار للتصعيد العسكري بين الطرفين.
4: ومن جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية حذرت من أي تهديد لسفينة تحمل علم بلادها، مؤكدة أنه تهديد لأمنها القومي وأنها تحتفظ بحقها في الرد.
2: حريق اندلع في سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر بعد استهدافها، فيما أكدت السلطات سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
4: في الصفحة الدولية، فرنسا أجلت أكثر من 12 ألف شخص في جنوب غرب البلاد بسبب الحرائق، فيما سجلت طوكيو أمس رقماً قياسياً في حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة منذ عام 2010، مع حالة وفاة وأربعة في وضع حرج وفق خدمات الطوارئ.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدم بدأ

0: بيت الأحلام.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار صباح اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة واطلع ميدانياً على الأوضاع في البلدة.
1: قيادة الجيش نعت الرقيب الأول إيلي الجبيلي الذي استشهد بانقلاب آلية عسكرية في القرنة السوداء، والمأتم يقام عصر اليوم في عكار.
0: أصيب عامل سوري صباحاً برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة نبع إبل في مرج عيون، ونقله الصليب الأحمر إلى مستشفى مرج عيون الحكومي.
1: النائب أشرف ريفي اعتبر أن زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن ورئيس الحكومة نواف سلام للجنوب فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني واستعادة قراره الحر.
2: في الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أكمل جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مستهدفاً قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولاً للدفاع الجوي.
1: وبعد الكويت، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن في استمرار للتصعيد العسكري بين الطرفين.
3: ومن جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية حذرت من أي تهديد لسفينة تحمل علم بلادها، مؤكدة أنه تهديد لأمنها القومي وأنها تحتفظ بحقها في الرد.
1: حريق اندلع في سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر بعد استهدافها، فيما أكدت السلطات سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
4: أعلنت الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاق تاريخي للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، يتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي ويؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في قطاع الطاقة النووية المدنية.
1: وافق الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في إطار مساعيه لتشديد الضغوط على موسكو والحد من عائداتها، بعد التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن الحزمة الجديدة.
4: في الصفحة الدولية، فرنسا أجلت أكثر من 12 ألف شخص في جنوب غرب البلاد بسبب الحرائق، فيما سجلت طوكيو أمس رقماً قياسياً في حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة منذ عام 2010، مع حالة وفاة وأربعة في وضع حرج وفق خدمات الطوارئ.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: يومين بيفصلون عن حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
6: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
7: وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كان نسنا طفلتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار صباح اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة واطلع ميدانياً على الأوضاع في البلدة.
2: قيادة الجيش نعت الرقيب الأول إيلي الجبيلي الذي استشهد بانقلاب آلية عسكرية في القرنة السوداء، والمأتم يقام عصر اليوم في عكار.
1: أصيب عامل سوري صباحاً برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة نبع إبل في مرج عيون، ونقله الصليب الأحمر إلى مستشفى مرج عيون الحكومي.
2: النائب أشرف ريفي اعتبر أن زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن ورئيس الحكومة نواف سلام للجنوب فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني واستعادة قراره الحر.
3: في الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أكمل جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مستهدفاً قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولاً للدفاع الجوي.
2: وبعد الكويت، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن في استمرار للتصعيد العسكري بين الطرفين.
4: ومن جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية حذرت من أي تهديد لسفينة تحمل علم بلادها، مؤكدة أنه تهديد لأمنها القومي وأنها تحتفظ بحقها في الرد.
2: حريق اندلع في سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر بعد استهدافها، فيما أكدت السلطات سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
5: أعلنت الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاق تاريخي للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، يتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي ويؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في قطاع الطاقة النووية المدنية.
2: وافق الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في إطار مساعيه لتشديد الضغوط على موسكو والحد من عائداتها، بعد التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن الحزمة الجديدة.
4: في الصفحة الدولية، فرنسا أجلت أكثر من 12 ألف شخص في جنوب غرب البلاد بسبب الحرائق، فيما سجلت طوكيو أمس رقماً قياسياً في حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة منذ عام 2010، مع حالة وفاة وأربعة في وضع حرج وفق خدمات الطوارئ.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض في الجنوب، بل ستواكب عودة الأهالي من خلال انتشار الجيش وإعادة فتح الطرق ورفع الأنقاض وتأمين الخدمات الأساسية ومقومات العودة الكريمة والتعافي المبكر.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار صباح اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة واطلع ميدانياً على الأوضاع في البلدة.
1: قيادة الجيش نعت الرقيب الأول إيلي الجبيلي الذي استشهد بانقلاب آلية عسكرية في القرنة السوداء، والمأتم يقام عصر اليوم في عكار.
0: أصيب عامل سوري صباحاً برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة نبع إبل في مرج عيون، ونقله الصليب الأحمر إلى مستشفى مرج عيون الحكومي.
1: النائب أشرف ريفي اعتبر أن زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن ورئيس الحكومة نواف سلام للجنوب فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني واستعادة قراره الحر.
2: في الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أكمل جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مستهدفاً قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولاً للدفاع الجوي.
1: وبعد الكويت، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن في استمرار للتصعيد العسكري بين الطرفين.
3: ومن جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية حذرت من أي تهديد لسفينة تحمل علم بلادها، مؤكدة أنه تهديد لأمنها القومي وأنها تحتفظ بحقها في الرد.
1: حريق اندلع في سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر بعد استهدافها، فيما أكدت السلطات سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
4: أعلنت الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاق تاريخي للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، يتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي ويؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في قطاع الطاقة النووية المدنية.
1: وافق الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في إطار مساعيه لتشديد الضغوط على موسكو والحد من عائداتها، بعد التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن الحزمة الجديدة.
0: في الصفحة الدولية، فرنسا أجلت أكثر من 12 ألف شخص في جنوب غرب البلاد بسبب الحرائق، فيما سجلت طوكيو أمس رقماً قياسياً في حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة منذ عام 2010، مع حالة وفاة وأربعة في وضع حرج وفق خدمات الطوارئ.
5: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: ناقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسانة تيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خيي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

لتعشميني لا لا لا لا لا لتخلي فيني لا لا لا لا لا لتعشميني.

يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض في الجنوب، بل ستواكب عودة الأهالي من خلال انتشار الجيش وإعادة فتح الطرق ورفع الأنقاض وتأمين الخدمات الأساسية ومقومات العودة الكريمة والتعافي المبكر.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار صباح اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة واطلع ميدانياً على الأوضاع في البلدة.
1: قيادة الجيش نعت الرقيب الأول إيلي الجبيلي الذي استشهد بانقلاب آلية عسكرية في القرنة السوداء، والمأتم يقام عصر اليوم في عكار.
0: أصيب عامل سوري صباحاً برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة نبع إبل في مرج عيون، ونقله الصليب الأحمر إلى مستشفى مرج عيون الحكومي.
1: النائب أشرف ريفي اعتبر أن زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن ورئيس الحكومة نواف سلام للجنوب فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني واستعادة قراره الحر.
2: في الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أكمل جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مستهدفاً قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولاً للدفاع الجوي.
1: وبعد الكويت، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن في استمرار للتصعيد العسكري بين الطرفين.
3: ومن جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية حذرت من أي تهديد لسفينة تحمل علم بلادها، مؤكدة أنه تهديد لأمنها القومي وأنها تحتفظ بحقها في الرد.
1: حريق اندلع في سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر بعد استهدافها، فيما أكدت السلطات سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
4: أعلنت الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاق تاريخي للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، يتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي ويؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في قطاع الطاقة النووية المدنية.
1: وافق الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في إطار مساعيه لتشديد الضغوط على موسكو والحد من عائداتها، بعد التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن الحزمة الجديدة.
3: في الصفحة الدولية، فرنسا أجلت أكثر من 12 ألف شخص في جنوب غرب البلاد بسبب الحرائق، فيما سجلت طوكيو أمس رقماً قياسياً في حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة منذ عام 2010، مع حالة وفاة وأربعة في وضع حرج وفق خدمات الطوارئ.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
6: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
7: وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض في الجنوب، بل ستواكب عودة الأهالي من خلال انتشار الجيش وإعادة فتح الطرق ورفع الأنقاض وتأمين الخدمات الأساسية ومقومات العودة الكريمة والتعافي المبكر.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار صباح اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة واطلع ميدانياً على الأوضاع في البلدة.
1: قيادة الجيش نعت الرقيب الأول إيلي الجبيلي الذي استشهد بانقلاب آلية عسكرية في القرنة السوداء، والمأتم يقام عصر اليوم في عكار.
0: أصيب عامل سوري صباحاً برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة نبع إبل في مرج عيون، ونقله الصليب الأحمر إلى مستشفى مرج عيون الحكومي.
1: النائب أشرف ريفي اعتبر أن زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن ورئيس الحكومة نواف سلام للجنوب فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني واستعادة قراره الحر.
2: في الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه أكمل جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مستهدفاً قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولاً للدفاع الجوي.
1: وبعد الكويت، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن في استمرار للتصعيد العسكري بين الطرفين.
3: ومن جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية حذرت من أي تهديد لسفينة تحمل علم بلادها، مؤكدة أنه تهديد لأمنها القومي وأنها تحتفظ بحقها في الرد.
1: حريق اندلع في سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر بعد استهدافها، فيما أكدت السلطات سلامة الطاقم واتخاذ الإجراءات لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
4: أعلنت الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاق تاريخي للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، يتضمن ضمانات لمنع الانتشار النووي ويؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في قطاع الطاقة النووية المدنية.
1: وافق الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في إطار مساعيه لتشديد الضغوط على موسكو والحد من عائداتها، بعد التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن الحزمة الجديدة.
0: في الصفحة الدولية، فرنسا أجلت أكثر من 12 ألف شخص في جنوب غرب البلاد بسبب الحرائق، فيما سجلت طوكيو أمس رقماً قياسياً في حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة منذ عام 2010، مع حالة وفاة وأربعة في وضع حرج وفق خدمات الطوارئ.
5: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.

الطبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب، صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي وصرت

مغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يا با صرت اشكيله من الامر العصر

عذر رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بنتك على شهرين.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من غنية وخبرية على جبل لبنان. غنية وخبرية رجع لكم بأغاني وخبرية جديد معي أنا محمد جابر. في أغاني ربينا عليها وما بتموت بس بتكبر معنا، بيقطع وقت عليها، بتتغير أزواق وبتسقف أجيال ومنتذكرهم بثباتها وبأصالتها. أغاني تقدمت بالعمر بس رجعت وتجددت بصوت جديد أو توزيع مختلف أو إحساس معاصر، وكأنها عم تنولد من أول وجديد. بهالحلقة من غنية وخبرية على جبل لبنان حنفتح دفاتر الذاكرة ونشوف كيف بعض الأغاني تجددوا لصارت أحلى وأحلى. ومنبلش بالحلوة دي.

الحلوة سمعنا سوا الحلوة دي بصوت السيدة فيروز. هالأغنية من كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش، وكان أول نسخة لها سنة 1917 وغنيها سيد درويش. بعدين غنتها السيدة فيروز مع الأخوين الرحباني، وسنة 1994 جددتها أميمة الخليل مع مرسيل خليفة، وسنة 2002 جددتها دانيال خطيب. فمرقت عتلة أجيال، نسمع سوا الحل.

إليسا بكل ألبوم بتجدد أغاني، فبكل ألبوم منلاقي أغنية مجددة مثل لولا الملامة لوردة، بكرة بتشرق شمس العيد لصباح، ولسلوى القطريب جددت ألو للعيد. وبسنة 2009 تحديداً بألبوم تصدق بمين في غنية اسمها لو فيي، اللي حققت نجاح باهر وانتشار واسع. هيدي الأغنية بالأصل هي لعايدة شلهوب ومن كلمات الأخوين الرحباني وألحان الياسر الرحباني، صدرت سنة 1980. ولما سألوها لعايدة عن أداء إليسا عن هالغنية قالت أنه ما حبتها إلا بصوتها. نسمع سوا إليسا ولو فيي.

0: فاروق بتجدد لك كتير أغاني بمسيرة مثل يا مصطفى، يا حلاق اعمل لي غرة، ويا صلابين الشاي اللي سمعناها، وحبيبي يا عيني وغيرهم. وسنة 1996 أصدرت أرين خلف يا صلابين الشاي ببداياتها. هالغنية بالأصل صدرت بالسبعينات، وهي من كلمات عبد الجليل وهبة ولحن أمل إسماعيل جركس. بمرحلة الكتابة للغنية بالسبعينات كانت حتكون يا صبابين الكاس، بس غيروا الكلام لتفوت على العالم العربي. وبتعرفوا أنه لما صدرت هالغنية زعلت طروب؟ بنسمع سوا من ألين بحديث عن هالغنية.
1: لأنه زعلت أنه الغنية
2: أول فترة
1: شهرت بصوتك.
2: صحيح، بس هي ألحانة هالغنية كمان، يعني
1: شو يعني ألحانة؟
2: ألحانة يعني المردود لإلها.
1: لما التقيت فيها تصفيت، وشو قالت لك؟
2: قالت لي غني كل الأغاني تبعي، خدي أي أغنية بدك إياها.
1: شو حلو، هول الكبار.
2: إيه بسطت كتير فيي. أول شي زعلت لأنه ما أخذوا إذنها من شركة الإنتاج.
1: ما زنبك أنت؟
2: لا أنا ما زنبي، أنا غنية، قالوا لي نحن منجيب الحقوق تبعها، نحن بنعمل لي كل شيء. وأنا على الأساس غنيتها.
1: طلعت على الشاشة بالكليب صبابين الشاي، صبايا قالوا إنه إيه
2: شو عاملة؟
1: مين هاي؟
2: مين هاي؟ طربوش الأحمر، كيف اخترعوه؟
1: تتذكري كيف كنت بوقتها؟
2: إيه شكليا؟ كنت بريئة كتير، ما في شيء، مش شايلة شعرة.
1: حتى الحواجب.
2: إيه ما كان في شيء، ولا حتى أنا مظبطة سناني، ما كنت مظبطتهم ولا شيء.

سلوى القطريب جدد لك كتير من الأغاني، قالوا لي العيد طال السهر وكنا عم نسمع خدني معك. هالغنية من كلمات أو ألحان روميو لحود ونزلت سنة 1977. جددتها كارول سميحة سنة 2014 ونزلتها بألبوم إحساس. أغاني سلوى القطريب كان في دايما إشكال عليهم، فصار إشكال على حقوق ملكية قالوا لي العيد، فكانت تغنيها أليسا وكارول سميحة وآخر شي غنوة تمينهم. منسمع سوا من صوت كارول سميحة خدني معك.

0: زاعب جبل لبنان.
1: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: جبل لبنان.
1: غني وخبري بكفي معكم وحلقتنا اليوم عن الأغاني المتجددة. نسمع سوا يا نسيني لجورجيت صايغ.

يا نسيني مثل ما سمعناها هي لجورج صايغ من كلمات وألحان ياسر حباني، وصدرت سنة 1973 بمسرحية قصيدة حب، وسنة 1998 شردوها فرقة الفور كاتس وصدرت بألبوم تيك تيك، وكانت من توزيع غسان الرحباني اللي أعطى الأغنية توزيع بوب سريع وعصري جدا وقتها وبيعتمد على الإيقاع السريع والرائس. نسمع سوا يا نسيني من صوت الفور كاتس.

عم نسمع سوا يا نيانا بصوت الصبوحة هالأغنية من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار العبكري بليغ حمدي. الأغنية قدمت لأول مرة سنة 1967، رجعت قدمتها مع رشدي أباظة بفيلم كانت أيام في سنة 1970. اللحن في جرأة كبيرة وتجديد، فبليغ حمدي استخدم فيه مقامات شرقية بأسلوب مودرن جدا وقتها، وخلى صباح تطلع قدرات صوتها الجبلية مع إحساس الدلع المصري. وسنة 2005 قدمتها رولا كادوت، رولا سعد عم نحكي طبعا، كادوت مع صباح بكليب من إخراج بشير أسمر. الأغنية زادت من شهرة رولا بالعالم العربي لتقدم معها دوت تاني بعنوان دلوعة اللي تضمن مدلي لأغاني صباح. وبعد نجاح هالعملين هادت رولا سعد ألبوم للشحرورة بيحمل 20 غنية مجددة إلها. وبحسب مجلة الجرس فكان شرط الصبوحة الوحيد لتسجل يانا يانا إنهم ما يخدعوها، لأن تعرضت للخداع من هيفا وهبة والموزع بودي نعوم أثناء تسجيل أغنية على البساطة اللي قدمتها مع هيفا دويتو ببرنامج الوادي، وقاموا بتقديم صوت هيفا على صوت الصبوحة من دون ما تعرف، وهيدا الشيء زعل الصبوحة كتير. ووعدتها رولا إنه الأغنية ما حتنزل على السوق قبل ما تسمعها، وهيدا اللي صار. بنسمع سوا من رولا سعد والصبوحة يانا يانا.

عم نسمع سوا حبيبتي من تكون للراحل عبد الحليم حافظ. هالأغنية من كلمات الأمير خالد بن سعود وألحان بليغ حمدي. معكم خبر أنه هالغنية نزلت بعد وفاة عبد الحليم بأربع سنين سنة 1981، وكانت محل جدل قبل وبعد وفاة عبد الحليم، فكانت تطلع إشاعات بتحكي عن زواجه من الراحلة سعاد حسني. سنة 2006 أخذت نوال الزغبي حقوقها وغنتها ونزلتها بألبوم يا ما قالوا، وغنتها لأول مرة ببرنامج جلال العين على LBC. نسمع سوا.

عم نسمع سوا مستنياك بصوت عزيزة جلال، هالغنية اللي صدرت بالثمانينات وحققت نجاح أسطوري، هي من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي. عزيزة جلال رغم قصر مسيرتها الفنية بسبب اعتزالها المبكر بقمة شهرتها، لأنه هالأغنية خلدت اسمها، ومن الأسباب اللي جعلت الغنية تنفجر من جديد وتوصل لجيل الشباب هو غناء نانسي عجرم إلها. نانسي ما نزلت هيد الأغنية بألبوم رسمي، بل كانت تغنيها بالحفلات وجلسات الطرب. بسبب إحساس نانسي العالي فيها، اعتقدوا كتار من جيل الشباب أنه هي الأغنية الأصيلة إلها، لكن نانسي كان دايما تقول وتصرح بأنه بتغنيها بحب وتقديرا لعزيزة جلال. وسنة 2023 غنتها نانسي لأول مرة بالسعودية قدام عزيزة جلال نفسها بحفلة روائع بليغ حمدي. وقبل غنائها قالت نانسي: مستنياك الليلة إلنكهة خاصة بوجود الفنانة الكبيرة عزيزة جلال، تحياتنا إليك. وقالت عزيزة جلال بالحفل: أنا مبهورة بالليلة الحلوة اللي أطلقت عليها ليلة وفاء، لأن فيها وفاء لبليغ حمدي، وكان إلها حظ تغني من كلامه وبتحب أغنية مستنياك وهي عايشة معها من سنين. وكفت: أنا اعتزلت وبعدت عن الفن، وهالغنية بعد ما اعتزلت وموجودة مع الجمهور. نسمع سوا مستنياك بصوت النجمة نانسي عجرم.

0: مع مستنياك من صوت نانسي عجرم. وصلنا لختام حلقتنا من غنية وخبرية على جبل لبنان. بدي أشكر كل من ساهم بإعداد هالحلقة: كلود أواز، فراس حليمة، رولا شمية. وما تنسوا تتابعوا جبل لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي. ملتقانا بيتجدد أكيد الخميس الجاي على الساعة 4 بنفس التوقيت مع أغاني حلوة وخبريات أحلى. وما تنسوا، ولا كل غنية في دايما خبرية تستاهل تنقال. معكن محمد.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

تحية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان وتحديداً 5/5 دايماً عبر جبل لبنان 87.7. مستمرين دايماً معكم من التنين للجمعة من الساعة 5 لغاية الساعة 7 بفقراتنا السياسية المالية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى فقراتنا المنوعة والمعتادة مثل قصة من لبنان ومعلومات ثقافية غريبة من مختلف أنحاء العالم. تقدروا تكونوا دايماً عم تشوفونا عبر تلفزيون جبل لبنان وتحديداً من خلال أبليكيشن جبل لبنان يلي بتضم الراديو جبل لبنان، تسمعونا من خلالها، شوفونا عبر تلفزيون جبل لبنان، وأيضاً تكونوا عم بتابعوا آخر الأخبار مباشرة بالتعاون مع إنفو 3. يعني باختصار أخبار راديو تلفزيون كلهم بأبليكيشن وحدة جبل لبنان. كما وبتقدروا تسمعونا من خلال يوتيوب جبل لبنان وتشوفوا كل المقابلات الخاصة يلي عم نكون عم نجريها طوال الأسبوع. بكرة حتكونوا على موعد مع حلقة مميزة عن لغة الجسد قراءة باللقاء اللي جمع الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني. أدي لغة الجسد كانت مهمة، وصلت أفكار وتحديات وكلام أكثر من الكلام الفعلي يلي تم مناقشته خلال هاللقاء بين الرجلين. إذن موعدكم بكرة مع هذه الفكرة من 5/5 مع خبير لغة الجسد جوناثان شيفاني. وأجرى اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصال برئيس الجمهورية جوزيف عون، هنأه فيه بسلامة العودة من زيارته إلى واشنطن. وكان بري مزح وشدد على أنه الرئيس ترامب بيفهم أكثر من بعض اللبنانية. وادي سوتر الغربية كان في زيارة لافتة لقائد الجيش رودولف هيكل يلي تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في زوتر الغربية، حيث اطلع على كل التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها رغم كل الصعوبات المتعددة. كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة لكل الأهالي، كذلك ثمن الجهود التي يبذلها العسكريون وأشاد بالمعنويات والأمور القوية عند الجيش اللبناني رغم كل الأخطار والتحديات. إذن الدولة بدأت عم تسلك طريق الإصلاح والتغيير، والأهم طريق استعادة قرار السلم والحرب وحصرية السلاح فقط بإيد الدولة اللبنانية. وأكد سلام مرة تانية بأنه هدف زيارته أمس إلى زوتر الغربية كان هو التأكيد لأهل الجنوب أنه الدولة ما عم تكتفي باستعادة الأرض فقط، بل عم ترجع معهم وإلهم، بداية من انتشار الجيش والأمن، ومن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولاً لتأمين كل المقومات الخاصة بالحياة مثل السكن، الكهرباء وغيرها. وشدد سلام على أنه أهل الجنوب ما حيكونوا لحالهم أبداً، فكل وزارات الدولة ومؤسساتها وحتى مجالسها كلها مجندة لإنجاز هالمهمة، ورح تكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. مهرجان عيد بيروت يلي عم بيكون هو نجم الساحة، نجم مهرجانات صيف 2026 بضيوفه وبشخصياته وبفنانينه وأيضاً بالحضور يلي عم بيكون من الكبار وحتى من الصغار بفضل تنوع هالمهرجان يلي بدأ ب 16 تموز ومستمر حتى 28 تموز تحت عنوان وبيبقى لبنان. بيبقى لبنان محطة أساسية للفرح، للسعادة، للمقاومة السلمية، والأهم لإيصال رسالة لكل العالم بأنه بالرغم من كل التحديات والصعاب والأزمات يلي بمر فيها اللبناني، ولكن هو دائما متمسك بشعلة الأمل، شعلة الإصرار وشعلة العودة إلى الحياة كطائر الفينيكس، بالرغم من كل ما يحصل بيرجع قوي مثل ما كان.

ضيفنا مميز من 5 على 5 اليوم حيكون معنا الموسيقي اللبناني والعالمي إبراهيم معلوف، يلي عنده حفلة موسيقية ناطرة الجميع ضمن مهرجان عيد بيروت بكرة ب 26. حيكون فإذا معنا ضمن مهرجان عيد بيروت بحفلة موسيقية الكل ناطرة.

إذن السبت ب25 تموز إبراهيم معلوف حيكون ضمن مهرجان أعياد بيروت، هذا المهرجان يلي دايماً كان متألق بالسنوات وبكل السنوات يلي كان عم ينفذ. مع إبراهيم معلوف حنكون عم نحكي عن النجاح العالمي وشو بقى حاضر بلبنان ضمن الموسيقى الخاصة فيه، أبرز الحفلات والمبادرات الفنية

اللي عاملها دعما للبنان ضيعته عين الأبو شو بيتذكر منها وقديه بعدها موجودة بفكره. الرواية أمين معلوف بيقربه شو صلت هذه القرابة بيناتهم وكيف قدر يحافظ ويربط بين الثقافة العربية والفرنسية على الرغم من كتاب الرواية أمين معلوف الهويات القاتلة. وبالإضافة إلى نشاطاته الفنية وغيرها من الأمور والأخبار إضافة إلى شو معقول بالمستقبل إذا كان عنده فرصة يحكي للجيل المقبل شو معقول يقول له ضمن أحلامه.

0: جولة على أبرز الأخبار من حول العالم. سانتا كروز هي الجزيرة الأكثر اكتظاظاً بالعالم. تقع هالجزيرة بسواحل كولومبيا وتعد واحدة من أكثر الجزر اكتظاظاً بالسكان بالعالم مقارنة بمساحتها الضئيلة جداً. تمتد الجزيرة على مساحة تقارب حجم ملعب كرة قدم، حيث بيتزاحم فيها مئات السكان داخل المنازل من دون وجود شوارع أو مساحات فارغة. بيعتمد الأهالي بكسب عيشهم اليومي على صيد الأسماك والخدمات السياحية، وبيتغلبوا على الصعوبة بفضل الروابط الأسرية القوية والتعاون المستمر بيناتهم. تفتقر الجزيرة للموارد الأساسية مثل الماء والمقابر وشبكات الكهرباء، ما يجعل السكان أن يستعينوا بالجزر المجاورة لتلبية معظم متطلبات حياتهم. وعلى الرغم من هالازدحام الخانق، تتميز الجزيرة بأجواء الآمنة، حيث تنعدم فيها الجريمة تماماً وبيعيش سكانها بمحبة وسكون تام. أكثر من كوريا الشمالية أبرز 6 جنسيات للمجندين بصفوف الجيش الروسي يلي فارقوا الحياة جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. المرتبة الأولى مع كوريا الشمالية، أوزبكستان بالمرتبة الثانية، طاجكستان المرتبة الثالثة، جورجيا مع 189 جندي، أذربيجان مع 108، وبيلاروسيا 99 جندي فارق الحياة. وهودي هن أبرز 6 جنسيات للمجندين القتلى في صفوف الجيش الروسي. من بابلو إسكوبار إلى المايو، أسماء صنعت إمبراطوريات ضخمة بتجارة المخدرات. حنحكي عن بابلو إسكوبار، وهو يلي كان عم بيسيطر على تجارة الكوكايين بالثمانينيات القرن الماضي، بلغت ثروته مليارات الدولارات، وقتل عام 1900، ومن بعدها إذن انتهت هذه الرحلة. أليت شابو قدر يكون أكثر نفوذ بالمكسيك وساعد ببناء شبكة تهريب عالمية للكوكايين والهيروين وغيرها، واشتهر بعمليات الهروب من السجن أبرزها فراره عام 2015 عبر نفق طويل أسفل زنزانته. منتابع معكم جولة على أبرز أسماء صنعت إمبراطوريات ضخمة بتجارة المخدرات، ولكن بعد البريك.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
3: طار يا علاء أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
2: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
3: ايه كنس نظف لتنا
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
3: يلا تصرف يلا تصرف.
4: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

تابع معكم جولة على أبرز أباطرة المخدرات عبر التاريخ، من بابلو إسكوبار يلي حكينا عنه لالتشابو إلى المايو يلي كان أحد مؤسسي كارتل وأدار شبكات تهريب دولية لعقود واشتهر بابتعاده عن الأضواء. اعتقل عام 2024 وأدين بأمريكا وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة. كارتل خواريز كان بالمكسيك وحصل على لقبه بسبب استخدام أسطول من الطائرات لتهريب المخدرات عبر الحدود. توفى عام 1997 خلال عملية جراحية لتغيير ملامح وجهه بحسب السلطات المكسيكية. إلى عرابة الكوكايين، غريسيلدا بلانكو كانت من أبرز الشخصيات النسائية بعالم تهريب المخدرات، حيث أدت أدواراً محورية بنقل الكوكايين من كولومبيا إلى أمريكا خلال سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، واغتيلت عام 2012 بكولومبيا. بعد الانترفيو يلي حتكون بعد دقايق معكم مع إبراهيم معلوف، حنحكي عن مطار جبل طارق نيكاراغوا، ليه اسمه هيك؟ بالإضافة إلى أخبار مختلفة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شربوك.

0: خمسة على خمسة بتابع معكم عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. نيكاراغوا يعود إلى زعيم وربما المي، شو قصة وحكاية نيكاراغوا؟ ليس هناك اتفاق نهائي على أصل اسم نيكاراغوا، ولكن الرواية الأكثر انتشاراً بتقول أنه الإسبان استلهموا بعد وصوله للمنطقة بالقرن 16 ليصير أحد أشهر الأسماء ذات الأصول المختلطة بأمريكا اللاتينية. زعيم اسمه نيكاراغوا. لما وصل الإسبان عام 1522 كانت المنطقة موطن لشعب بيعرف اسم نيكاراغوا، ويعتقد أنه زعيم كان بيحمل الاسم نفسه، ومن هون بدأ الجزء الأول من اسم الدولة نيكارا. بتقول الرواية الشائعة أنه الإسبان أضافوا كلمة أغوا وتعني المي بالإسبانية بسبب كثرة البحيرات والأنهار، وعلى رأس بحيرة نيكاراغوا إحدى أبرز بحيرات أمريكا اللاتينية. هل قصة مؤكدة؟ عدد من المؤرخين واللغويين بيشوف أنه الاسم معقول يكون مشتاق بالكامل من إحدى لغات السكان الأصليين، وأنه قصة دمج نيكاراغوا وأغوا ظهرت بعدين كتفسير مبسط للاسم. مطار جبل طارق أحد أغرب وأخطر مطارات العالم. هو أحد أغرب وأخطر المطارات بالعالم، إذ يحيط به البحر من جهتين وبتطل عليه صخرة ضخمة بتحد من مساحة المناورة. التضاريس المحيطة فيه هي إلى هبوب ورياح قوية ودوامات هوائية مفاجئة، هذا الأمر يلي بيفرض على الطيارين أقصى درجات التركيز أثناء الهبوط. بالمطار في تقاطع وحيد مباشرة مع شارع وينستون تشرشل، وهو الطريق الرئيسي يلي بتمون منه السيارات والمشاة يومياً. تتوقف حركة المرور تماماً وتغلق الحواجز الحديدية كتقاطع كل مرة تقترب فيها طائرة للإقلاع أو الهبوط لضمان سلامة الجميع. إذن الدقائق ومنكون مع المقابلة مع إبراهيم معلوف وحوار بين الماضي والحاضر والمستقبل.
1: خلاص ليك بلا

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
2: إبراهيم معلوف ضيفنا بخمسة على خمسة بحلقة بعيدة عن السياسة ولكن قريبة كتير من الفن والتاريخ. إبراهيم معلوف بين الماضي والحاضر والمستقبل، أهلا وسهلا فيك.
3: موجود.
2: عين الأبو ضيعة بتحبها، فيها ذكريات، بتزورها كل ما تجي على لبنان. خبرني عن هذا البيت الحجري يلي موجود فيه، شو بيذكرك؟ قد ايه بتحن دائما تزور عين الأبو اللي هي ضيعة بقضاء المتن؟
3: لكن بدي أقول لك أنا مبسوط إنه عم تستقبلني براديو جبل لبنان وأنا من جبل لبنان، يعني بعتبر حالي
2: 100%
3: كأنه خلقت بجبل لبنان. هلأ خلقت بيروت بس كل حياتي يعني حلمت وقد ما قدرت بحياتي عيش بجبل لبنان، عشت بجبل لبنان ومثل ما قلت أنت يعني هني ضيعتين، في عين الأبو هي ضيعت أمي وحدة دغري كفرع أب ضيعت بيه، وعشت على طول يعني كل قسم كبير من حياتي بين اثنين بين هالضيعتين. اليوم عين الأبو هي مثل بدك تقول مثل يعني وين المطرح الأساسي بحياتي بحياة عائلتي أولادي ومرتي، والبيت اللي عايشين فيه هو بيت عمره جدة لأمي من أكثر من 100 سنة، ورجعت قدرت أحصل عليه وأشتريه وزبطه، ويعني هو هذا الحجر اللي نحن عايشين فيه هو حجر جبلي.
2: الحجر الجبلي خليك تكون عندك هيدا المدماك الجبلي القوة بالصوت. أمين معلوف بيقربك
3: إيه؟ خالي.
2: خالك عنده كتاب اسمه الهويات القاتلة. حضرتك عندك هذه الهوية اللبنانية وعندك الهوية الفرنسية، كيف دمجت بيناتهم لتخلق شخصية إبراهيم معلوف؟
3: على فكرة هذا الكتاب اللي عم تحكي عنه هو أحلى كتاب بحياتي.
2: قريب يعني
3: قريب مش قريب قريب بركش 20 مرة يعني كل ما ألتقى بحدا ما منه قاري هذا الكتاب بهديه على طول، لأنه بحس إنه يعني كان هذا الكتاب مثل شيء كتير أساسي ب كيف بدي أقول يعني أثر فيه بطريقة غير شكل، يعني كتير على طول بس كون حاسس حالي ضايع بشو الايدنتيتي تبعي شو
2: تلجأ للكتاب الهوية
3: الهوية تبعي على طول ارجع جرب فتش على جواب من خلال هذا الكتاب وارجع اقرا صفحات مرات حتى هيك انه افتحه بلا ما اعرف وين واي مقطع بدا، بس كل صفحه بهذا الكتاب اثرت فيي وبقراراتي وبالخيارات تبعي كموسيقي او كبي او كشخص بس كلبناني او كفرنسي. انا ما بعرف اذا الناس يمكن يحسوا انه لغتي شوي ثقيله
2: بس بتحكي منيح عربي.
3: اذا عشت كل حياتي بفرنسا يعني حتى من البوتي جاردان لاخر دروسي كل حياتي عشت بفرنسا وما بعرف ولا اقرا ولا اكتب عربي، عم بحكي على السمع هلا، بس هيدا الشيء انه كتير اثر فيي كيف هو فسر شو هي الهويه والديسكريبشن تبعه، يعني كيف بيفسر انه شو هي الهويه، هي مثل لايرز فوق بعض. كيف تقول انه لايرز بالعربي ما في بيقولوا
2: هي مثل اذا بدك معايير او خطوات فوق بعض البعض
3: ايه فوق بعض هيك انه وهن انه انت ما لك شغله واحده بس انت
2: انت مجموع مكون من عده نقاط وهويات، ووحده منهم حتخليك توصل اذا بدك للصوره النهائيه عنك.
3: مظبوط. شفت هذا الفرق بين اللي بدأ موسيقى وعايش في فرنسا كل حياته والصحافه اللي دارس
2: هيك بيكملوا بعض. لان عم تحكي عن الموسيقى، الموسيقى دائما دلت بقلبك ورفقتك وين ما كان، وحتى لبنان عملت كتير مبادرات بفرنسا لتكون عم بتساعد لبنان، تحديدا خلال انفجار مرفق بيروت وبعدها. قد ايه هيدي المبادرات بتكملك وبترجع بتقول لا صحيح ابراهيم معلوف عايش بفرنسا بس قلبه وعقله بعدهم بلبنان؟
3: اكيد قلبه وعقله بلبنان، والطريقه حتى اللي بربي فيها اولادي هي طريقه كتير لبنانيه. يعني حتى لو انا عشت بفرنسا وتربيت بفرنسا، كتير مهم لإلي انه اولادي يتربوا بقيم اللبنانيه. واكيد كل مره لما يصير شيء هون بلبنان وكون انا بعيد، بحس بالذنب، بحس انه انا ما كنت موجود لما صارت الشغله. يا ريتني انا موجود، يا ريت كان في اعمل شيء، يا ريت كان في انا كمان اتعذب مثل هالناس تما احس حالي انه ما بقدر اعمل شيء. فعطول بجرب اعمل، يعني بجرب حاول اعمل شيء. وكل مره انا كموسيقى وانه اللي في اعمله انه نعمل حفله، نجرب نساعد قد ما فينا، كيف بيقولوا لوفي دو فون، يعني نجيب مصاري، نجمع مصاري
2: لو اذا بدك فرس الارمله شوي شوي شوي، بنعمل هيدي الكميه وبنرجع
3: بنجيبها ونبعثهم لل او ان جي هون بلبنان بيساعدوا، مثل صليب الاحمر اكسترا اكسترا
2: كمان، يعني
3: قد ما فينا
2: نبقى بلبنان. اذا بدك تعمل معزوفه للبنان، اي لحن اي معزوفه بتكون بتقول هيدي المعزوفه هي رح اتركها للاجيال الجايه لتعرف عني كابراهيم معلوف وعن لبنان؟
3: بعتقد انا كل الميوزك اللي اشتغلت عليها كلها عم بعملها كرمال لبنان، كلها كلها كلها. يعني هلا في دائما قصه ورا الميوزك، يعني ورا المعزوفه في دائما في قصه وراها، مش دائما شيء له علاقه دايركتلي بلبنان، بس انه على طول لبنان موجود. وهيدا الشيء كمان جاي من انه الآلة اللي عم دق فيها مانا آلة عادية، آلة ألفها هي اخترعها بي بالستينات.
2: كنت اسألك عن هيدا الموضوع، لما سافر على فرنسا اكتشف او جمع اذا بدك بهيدي الآلة العديد من الثقافات منها الشرقية كمان.
3: هو اللي الشيء كيف صارت، نسيم معلوف بي رجع مثل اكتشف آلة الترومبيت.
2: اوكي.
3: كانت وقتها ضبينا بمدرسة قديمة بضيعة كفر عقاب، وهو بي مرة على المدرسة، يعني ما قدر للأسف ما قدر يروح على المدرسة، ما ودوا أهله على المدرسة، ما كان معهم مصاري اللي يبعتوه على المدرسة، فمرة على المدرسة. فكان كتير حاسس حاله إنه عنده نقص بالإديوكيشن وهيك،
2: عوضوا
3: 100%. يعني اكتشف هيدا الترومبيت، صار يدق علي، وهو بيحب كتير الميوزيك، قرر هيك، يعني ما بعرف كيف اجته الفكرة، قرر يسافر على يوروب يتعلم كيف بدقوا هيدي الآلة ويرجع على لبنان ويعمل منها مهنته. بس لما بلش يدق على الترومبيت اكتشف انه الترومبيت ما فيها تدق الموسيقى الشرقية، ما في ربع صوت، يعني ما بيقدر يدق المقامات الشرقية والأغاني الشرقية. فدغري اجته فكرة انه اذا زاد مثل فالف زيادة، هنا في ثلاثة بيستونات،
2: أوكي،
3: ثلاث مفاتيح بيقولوا، إذا بيزيد واحد رابع بيسمح له بيعطيه مجال ليقدر يدق الربع صوت. لما اجته هاي الفكرة كان عمره 22 سنة، وكان بعده إنه ما معه مصاري، ما معه شيء، ما إنه مسافر على فرنسا، ما بيعرف كيف يعمل لينفذ هذا الاختراع. فسافر على فرنسا وهونيك نفذ هذا البروجكت تبعه، وقدر يألف يخترع هذا الترومبيت. ومن وقتها كل شيء بدقوا على هيدا الترومبيت على طول في مثل نفخه شرقيه ولبنانيه. هيدا الشيء اللي علمني انا اعمله، وهيدا الشيء اللي بيميزني عن كل الباقيين الترومبيتيست اللي بالعالم كله اللي ما عندهم اياها هيدا الشغله الصغيره. وهيدا اللي بيخليني على طول لو شو ما الفت على طول يكون الاوريجين تبع هيدا اللي الفته انا على طول له علاقه بلبنان.
2: قد ايه مهم الطموح يلي بتوصل له من بعد التحدي والصعوبات يلي بتواجهها وبترجع بتقول اليوم وصلت كابراهيم معلوف وصار عندي هيدي المعزوفه باسمي؟
3: صراحه انا ما بفكر هيك ريكاردو. انا دائما الميوزك لإلي هي مثل شيء جيفت، يعني شيء
2: هديه.
3: وبعتبر حالي كتير محظوظ انه اهل اثنيناتهم كانوا اساتذه موسيقى، مش بس موسيقيين، كانوا اثنيناتهم اساتذه بيعلموا. فانا على طول بالبيت عم بيعلموني ميوزيك،
2: تعلمت
3: يعني ما عندي هيدا الهدف انه اكون ستار او اكون معروف او هيك. وهلا حياه انه الحياه اللي عايش اللي عم بعيشها كمان جيفت كمان هديه لانه الناس عم بيحبوا موسيقتي وبيجوا بيحضروني وين ما يعني السنه مثلا هالسنه هلا هيدي التور اللي عم بعملها هلا الجوله بيقولوا
2: الجوله
3: من سنتين ونص بلشنا صرنا دقين ب 47 بلد ويعني كثير بحس حالي انه عن جد كثير محظوظ بس انه انا ولا مره حلمت بهيدا الشيء فما بحس ولا مره بحس حالي انه وصلت لمطرح على طول حاسس انه كانه انا رايح لمطرح وان شاء الله اوصل شي نهار
2: ورح توصل شي نهار لا بدايه ولا نهايه بشو بتذكرك؟
3: ما اكيد مين؟ اكيد بتذكرني بالشخص يعني اهم شخص بحياتي اليوم اللي هي مرتي
2: هبه طوجي
3: اكيد
2: هبه طوجي. قد ايه بتكمل موسيقى ابراهيم معروف بصوتها الشرقي وصوتها الاوروبي وصوتها يلي فيها تلعب بصوتها قد ما بدها؟
3: هبه عن جد فعلا عندها يعني ما احلى صوت سمعه بحياتي لايف. هبه كثير ما بعرف أقولهم بالعربي بس إنه she's very genuine honest
2: كتير عبقرية
3: وطريقة اللي بتغني فيها والطريقة بتحكي فيها وطريقة اللي نفذت كمان الارت تبعها يعني كيف she shaped الشغل تبعها الألبومات تبعها يعني الطريقة اللي بتشتغل فيها فيها شيء كتير كتير يونيك يعني أنا ما أنا شايف هذا الشيء مع وشغل كتير كتير مع كتير مغنيين ومطربين ويعني شغل مع أكثر من 300 أرتيست بالعالم ويعني عن جد هبة عندها شيء مميز كتير كتير كتير ما أنا شايفه عند حدا قبل.
2: أنا قليل أسمع موسيقى والشخص يلي دائما بسمع له وهالقد بحب موسيقى هو هبة فانا فان لهبه فهي اول مره بقولها على فكره على الراديو
3: يلا بعت لها رساله معي
2: فكل ملاك اللي عم لك عن هبه ولا بدايه ولا نهايه ولا درجه انه ايام الجامعه وكنا سوا حتى بالجامعات كانوا دائما يسمعوا هبه طوجي عندها شيء بصوتها بيخليك تحلم وتسافر بصوتها لو قد ما كان معاني الاغاني بتختلف
3: واللي حلو كمان وهذا الشيء انا بشوفه لانه عايش معك اليوم كل الاشياء اللي نفذتها من 20 سنه لليوم في قدن 20 مره بعد يعني عندها كتير أفكار حلوة وعندها كتير مشاريع عن جد حلوين واصلين هلأ بالسنين الجاية وكتير عندها admiration لإلها ويعني كتير يعني بتفرج على حياتها وعلى شغلها مثل كل الناس بالعالم بس كمان زيادة عن هيك يعني بشوفها يوميا كيف تشتغل وكيف بتحب الشغل اللي عم بتعمله وبتعمله من كل قلبها يعني كتير كتير بفتخر بي بي بي
2: تحية لهبة
3: تحية كبيرة لهبة
2: ب 25 تموز لبنانيين ناطرين ضمن مهرجان عياد بيروت يلي حمل عنوان وبيبقى لبنان إبراهيم معروف شو ناطرون مع إبراهيم معروف بهيدي الأمسية اللبنانية المليئة بالفن والحب والعزف؟
3: حفلة كبيرة وحلوة رقص غناني رح نغني مع بعضنا رح نرقص مع بعضنا يعني أنا إذا كيف بدي أقول لك إجمالاً بلبنان قليل ما الناس يروحوا يحضروا حفلة حدا بدق ميوزيك إنسترومنت آلة موسيقية وما يكون عم بدق أغاني معروفة يعني كيف بدي أقول لك إذا حفلتي هي إنه مثلاً على الترومبيت دق
2: اوكي
3: زكي نصيف وفيروز وصباح فخري وهيك انه غير شيء بيصير غير ستيل الستيل اللي انا بعمله قليل ما الناس يعرفوا هيدا ستيل بلبنان اللي هو انه حدا عم بدق ما عم بغني عم بدق ترومبيت اله موسيقيه بس ما عم بدق شيء بعرفه
2: هون حلو لأن بياخدك على عالم مختلف تماماً بتصير تحلم تفكر بطريقة تانية وعم بتعيش الجو وعم
3: مزبوط.
2: تكتشف في اكتشاف لأن
3: مزبوط 100% وأنا دايماً بعطي هيدا بعمل مثل كومباريزون
2: مقارنة
3: بقارن إنه مثل حدا مثلاً بفهم إنه شخص مثلاً يقول أنا بدروح أكل بمطعم مثلاً سوشي إنه راح يروح على المطعم السوشي اللي بيحبه ما راح يجرب
2: محل تاني
3: وهذا شيء أنا كتير بفهمه بس أنا اللي بقوله للناس إنه جرب مرات بس جرب مطرح تاني لأنه فيك تكتشف شيء ما كنت تعرفه قبل ويمكن تستغرب إنه تقول تنصدم إنه واو ما كنت عارف إنه هذا الشيء راح يعجبني وأنا دائما دائما دائما بتصير معي وخاصة بلبنان ناس بيجوا بيحضروني بيجوا بيحكوا معي بيقولوا لي صراحة أنا جيت لأنه مثلاً جوزي أو مرتي أو صاحبي قال لي إنه لازم أجي أحضر وهيك بس أنا ما كنت أعرف شيء عنك قبل بس عن جد انصدمت، ما كنت عارف انه هالقد حلو. لان انا ليه؟ لانه بيفكروا انه ترومبيت انه رح يكون هيك انه مثلا او مثل موسيقى الجيش او فانفار او جاز، انه هيك رح يقعد هيك سيريدا رح يسمع حدا عم بيعمل سولو ربع ساعة وما رح يفهم شيء. والموسيقى اللي انا بعملها ابدا ما خاصة بهذا الشيء، يعني الموسيقى كتير دغري بتروح على القلب ودغري بتلعب لك ترقص وتغني، وانه جو جو غير اللي الواحد بيتصوره. فان شاء الله ان شاء الله كمان الناس يفهموا هيدا الشيء ويتلعب لهم يجوا يكتشفوا.
2: فاذا الكل على موعد مع ابراهيم معروف ب 25 تموز ضمن مهرجان اعياد بيروت لحتى يكونوا عم يكتشفوا معك وعم يتعرفوا اكثر على الترومبيت وكمان على ابراهيم معروف. اهلا وسهلا فيك.
3: ثانك يو سو ماتش، ميرسي.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: منتابع 5 على 5 دائما عبر هوا اذاعه جبل لبنان. صحيح انه السياسه هي جزء من هويتنا وثقافتنا بلبنان، ولكن ايضا في عنا الثقافه الفنيه يلي هي كنز اساسي، كنز كتير مهم ومحوري بتاريخنا. وياما في اشخاص لمعوا بالخارج بالفن ورجعوا الى الداخل اللبناني وحكوا عن قيمه لبنان بكل انحاء العالم. نرجع إلى يومياتنا بلبنان وهمومنا السياسية والأمنية والقضائية وأيضاً يلي طعنا بحياتنا. اليوم كان في جلسة لمجلس الوزراء، ووزير الطاقة والمياه جو صدي بعد جلسة مجلس الوزراء أكد أنه الحكومة وافقت على الورقة يلي قدمتها الوزارة حول خطة الكهرباء، وأكد بأنه خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط، لكن لم يوافق على اقتراحي في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها البلد. وتابع بأن مؤسسة كهرباء لبنان عندها مستحقات لدى الدولة بتبلغ نحو 250 مليون دولار، وطلب تسديد هالدين على دفعات شهرية بقيمة 50 مليون دولار، وطالب أيضاً بتعهد بهالأمر، وإلا سأرى كيف يجب أن أتصرف.

وبيظل هذا التصعيد بين واشنطن وبين طهران. الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي استخدم في اعتداءاته أمس قاذفات انطلقت من قاعدة فيرفورد البريطانية، وأي قاعدة تستخدم أو تستخدم لشن هجمات على إيران هي هدف مشروع للقوات الإيرانية. بالمقابل هدد الرئيس الأمريكي بضرب الجسور ومحطات الكهرباء بإيران إذا استمرت طهران باستهداف السفن بهرمز. وكتب ترامب على حسابه على تروس سوشيال: من الآن فصاعداً، في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي جهاز أو سلاح آخر، سوف تقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة واحدة بما في ذلك تلك الموجودة بجوار أو داخل العاصمة طهران. من جهتها أشارت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إلى أنه في حال قيام أمريكا بتنفيذ تهديداتها سوف توقف إيران تدفق النفط من الخليج وتستهدف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، مشيرة إلى أن تهديدات ترامب المتكررة لن تؤدي إلا إلى توسع الحرب في المنطقة وخارج هذه المنطقة.

توفى 82 شخص جراء الأمطار الغزيرة يلي اجتاحت شمال شرق الهند وباكستان وأفغانستان هالأسبوع، حيث تسببت بأضرار واسعة بالأراضي الزراعية والبنية التحتية والمرافق العامة بحسب السلطات. وسقط 10 أشخاص بفيضانات اجتاحت ولاية أسام بشمال الهند خلال 24 ساعة، وبتقول السلطات أنه أحدثت دمار غير مسبوق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 36. أظهرت دراسة دولية موسعة أن حوادث الطرق أودت بحياة 1.34 مليون شخص وتسببت بإصابة نحو 50.9 مليون حول العالم عام 2023، وظلت السبب الأول للوفاة بين الأشخاص يلي بتتراوح أعمارهم بين 10 و39 سنة، رغم تراجع معدلات الإصابات والوفيات خلال العقود الثلاثة الماضية. وتوصلت الدراسة إلى أنه تقدم بالحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق كان متفاوت، إذ وقع أكثر من 90% من الوفيات بالبلدان المنخفضة والمتوسطة يلي إلها علاقة بالدخل يلي عندها كتير أعباء، رغم تسجيلها معدلات أقل من الحوادث مقارنة بالدول الأكثر ثراءً. واعتمد الباحثون على بيانات دراسة العبء العالمي للأمراض لعام 2023، وحللوا اتجاهات إصابات الطرق ب 204 دول وأقاليم بين عامي 1990 و 2023، بما شمل معدلات الإصابات والوفيات وسنوات العمر المفقودة بسبب الوفاة المبكرة وسنوات العيش مع الإعاقة، إضافة إلى نوع مستخدم يلي له علاقة بالطرقات وشدة الإصابة. عم تتواصل تداعيات موجة الحر بأوروبا يلي عم تضرب جنوب القارة، فبينما سجلت وفيات المناخ بفرنسا ارتفاعاً وأجبرت حريق الغابات المئات جنوب البلاد على الهروب، أصيبت عاصمة مالطا بشلل تام إثر انقطاع للتيار الكهربائي الناجم عن الضغط على شبكات الكهرباء. قررت النمسا وتحديداً الحكومة النمساوية تحويل المبنى يلي ولد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر بالقرب من الحدود مع ألمانيا إلى مركز شرطة، بخطوة تأمل فيينا أن تثني النازيين الجدد عن ارتياده. وبعد سنوات من الجدل بشأن المنزل الكبير ببلدة براوناو والذي كان مملوكاً للقطاع الخاص وبضم جمعية خيرية لذوي الإعاقة، استحوذت حكومة النمسا عليه إلزامياً عام 2017، وأعلنت بالعام 2019 أنه سيخضع لإعادة تصميم تمهيداً لتحويله إلى مركز شرطة.

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.
3: منتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. جولة على أبرز الأخبار يلي كانت ترانز بكل أنحاء العالم. توفى دب من بعد ما توفى بالكهرباء بعد ما تسلق عمود بمنطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بحيث انتشرت على منصات التواصل قبل ما تنتهي بنهاية مأساوية. وأظهر الفيديو الدب وهو عم بيحاول بصعوبة الحفاظ على توازنه وعم بئن أثناء جلوسه على العارضة الخشبية للعمود. وضمن الفيديو تسجيل لمكالمة مع عمليات الطوارئ أبلغ فيها أحد المارين عن المشهد النادر، وذكرت السلطات حين أنه تخدير الحيوان وهو بهالارتفاع كان سيتسبب بسقوطه وفقدان حياته. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر أنه الدب تعرض لصعق كهربائي قبل ما تتمكن فرق الإنقاذ المختصة من الوصول لإله ومساعدته. عثر على دانيال سياد مكتشف عارضات الأزياء الفرنسي والمتهم باستدراج نساء لصالح رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستن ميتاً داخل منزله بمدينة كولومب غرب باريس، بحسب ما أعلنت النيابة العامة. وشددت النيابة على أنه هي فتحت تحقيق لتحديد أسباب الوفاة، وأشارت إلى أنه تشريح للجثة رح يصير قريباً. أحرز مشروع قانون أمريكي قد يؤدي إلى حظر بيع سيارات مرسيدس بأمريكا تقدماً داخل مجلس الشيوخ على خلفية الملكية الصينية الجزئية للشركة الألمانية. وصوتت لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ بالإجماع على إحالة مشروع قانون أمن المركبات المتصلة إلى الجلسة العامة للمجلس رغم بروز انقسامات بشأن بعض بنوده. ويقضي هذا المشروع بحظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت التي تنتجها شركات تتجاوز فيها الملكية الصينية 15%، وهو الأمر يلي بيشمل مرسيدس في ظل امتلاك شركتي صينيتين حصصاً تتجاوز هذا السقف مجتمعتين.

عرض الاتحاد الأوروبي غرامة قيمتها 890 مليون يورو، يعني 1 مليار دولار، على شركة جوجل بسبب انتهاك القواعد الرقمية الأوروبية. وذكرت المفوضية الأوروبية ببيان أنه تم فرض هالغرامة بسبب منح جوجل الأفضلية لخدمتها الخاصة على محرك بحث جوجل، فضلاً عن تأييد خيارات المستهلكين على متجر جوجل بلاي. وذكرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: وجدنا أن جوجل تلحق الضرر بالشركات يلي بتقدم خدمات مماثلة مثل خدمات التسوق أو الرياضة من خلال عدم منحها مستوى الظهور نفسه على محرك بحث جوجل. وأضافت أنه وجدنا أيضاً أن جوجل أيدت مطوري تطبيقات من تقديم عروض أرخص للعملاء عبر متجر تطبيقات جوجل بلاي. وأكدت المفوضية أنه شركة تكنولوجيا أمريكية ملزمة بإجراء تغييرات الامتثال للتشريعات الأوروبية، وإلا فرح تواجه غرامات إضافية. بحادثة أمنية غير مسبوعة بتشكل علامة فارقة مقلقة بالذكاء الاصطناعي، قمعت شركة أوبن أي آي نسخة تجريبية من تشات جي بي تي، خرجت عن السيطرة وتجاوزت إجراءات الحماية وهاجمت شركة ذكاء اصطناعي أخرى. وبمنشور على مدونتها أوضحت أوبن أي آي أنه كانت تختبر قدرات بعض نماذج الأكثر تطوراً ببيئة محكمة، إلا أن البرنامج تمكن من اختراق النظام والوصول إلى الإنترنت واختراق منصة بمحاولة لتحقيق هدف الاختبار. ووصفت شركة أوبن أي آي أنه الاختراق هو حادثة سيبرانية غير مسبوءة واستخدمت فيها أحدث التقنيات السيبرانية، وأكدت أن الشركة تعمل على تعزيز إجراءات الحماية لها بحسب ما ذكرته صحيفة بريطانية.

ربما يكون أكل الحشرات من السلوكيات المعتادة ببعض الدول، ولكن هالفكرة بعدها بتثير الاشمئزاز لدى الغالبية العظمى من بلاد العالم. معقول تظن بأنه هالنفور يعود لأسباب ثقافية بحتة، ولكن دراسة جديدة بتشير إلى أنه يعود بحقيقة الأمر لأسباب متجذرة بالبشر تتعلق بالبيئة والتاريخ، بل والحمض النووي للإنسان ذاته. ولعل الزيادة السكانية على كوكب الأرض مع تغير المناخ والضغوط البيئية المختلفة دفعت العلماء والباحثين للنظر للحشرات باعتبارها مصدر للأكل، حتى وأنه بعض الهيئات مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بدأت تروج للحشرات باعتبارها من مصادر الغذاء المستدامة، ولكن معظم المجتمعات الإنسانية حتى هاللحظة لا تزال تنفر من سلوك أكل الحشرات.

حقق الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى العلامة الكاملة بأبرز مسابقة عالمية للرياضيات بعدما كان هالإنجاز مقتصر لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب. وذكرت شركة تكنولوجية صينية أنه نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لإلهم حقق العلامة الكاملة 100/100 بالإجابة عن أسئلة الأولمبياد الرياضية الدورية يلي خضع لها المتنافسون البشر هالشهر. وكانت هالشركتين يلي هن أول شركتي ذكاء اصطناعي بتعلن النتائج، ومن المتوقع أن تحذو شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم هذا الحذو خلال الأيام. وذكرت إحدى الشركات ببيانها الأسبوع: نحن سعداء جداً بهذه النتيجة لأن تحقيق العلامة الكاملة بأولمبياد الرياضيات الدولة هو تحدي كتير كبير. وأضافت: ما سبق لأي نموذج لغوي كبير أنه حقق العلامة الكاملة بحسب آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات، بإشارة إلى التقنية يلي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة. وبالعام 2025 حققت نماذج تابعة لشركات من جوجل وأوبن أي آي المرة الأولى نتائج بمستوى الميدالية الذهبية، ولكن لم تتمكن من مجاراة قدرات 5 متسابقين بشريين حصلوا على العلامة الكاملة. وهالسنة شارك 666 متسابق من مختلف الدول بالأولمبياد الدولي للرياضيات يلي أقيم هالسنة بشنغهاي. يعني تحويل المريخ لبيئة صالحة للحياة هو تنفيذ عملية إعادة تشكيل الكوكب أو القمر كي يصبح قادراً على دعم البشر والكائنات الحية الأخرى المشابهة للأرض. نظرياً بيطلب هالأمر تغيير غلافه الجوي ومناخه وسطحه ليصير أقرب إلى الأرض، وذلك بإضافة الأكسجين وإنشاء مسطحات مائية مستقرة وتوفير درجات حرارة مناسبة للحياة. ولا طالما اعتبر المريخ المرشح الأبرز، وتراوحت المقترحات بين إطلاق غازات دفيئة لتدفئة الكوكب واستخدام كائنات دقيقة قادرة على توليد الأكسجين ببطء على مدى القرون العديدة.

حصلت شركة متخصصة بتطوير واجهات الدماغ والحاسوب بي سي اي على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية لطرح جهاز جديد بيهدف إلى استعادة البصر لدى المرضى يلي فقدوا بسبب التنكس المرتبط بالتقدم بالعمر. وأعلنت الشركة أنه جهازها يلي بيحمل اسم بريما حصل أيضاً على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهي خطوة بتمهد لإخضاعه لمسار مراجعة سريع، هالأمر يلي بيسرع استخدامه بعلاج نوعين نادرين من حالات العمى. ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من التنكس المرتبط بالعمر، وهو مرض بيؤدي لتلف الخلايا الحساسة للضوء بشبكية العين، ما يجعل القراءة والتعرف على الوجوه أمر بالغ الصعوبة، بحسب تقرير نشره موقع واطلعت عليه العديد من المواقع الأخرى. وسيعتمد نظام بريما على إجراء جراحي بسيط يستغرق نحو ساعة، تزرع خلاله شريحة إلكترونية صغيرة خلف العين. منتابع معكم بهذه الأخبار التكنولوجية. على الرغم من أن نظارات ميتا هي الأكثر شعبية بين نظارات الذكاء الاصطناعي المتاحة حالياً، فهي عم تحصل المستخدمين باستخدام المساعد الذكي من شركة ميتا AI، وهو الأمر يلي يعد أمر مخيب للأمال. ولا تتيح إعدادات نظارات ميتا الذكية ضبطة للعمل مع روبوت الدردشة ChatGPT أو جيميناي أو أي خدمة أخرى مماثلة، هالأمر يلي بيجعل نظارات ميتا تبدو أقل فائدة وأبعد ما تكون عن جهاز ذكاء اصطناعي قابل الارتداء يتمتع بتعدد حقيقي للاستخدامات. ولكن في خيارات أخرى، إذ بتتيح نظارة ذكية من شركة الأجهزة الصينية وهي بسعر $379، خيار الاتصال بعدة منصات للذكاء الاصطناعي بحسب تقرير لموقع متخصص بالتكنولوجيا.

ترامب الإيرانيون يريدون تفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حالياً ولم يتلقوا ما يكفي بعد خلال هذه الأيام. وشدد بأنهم لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل سوف تنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا طلبت منها، لكننا لسنا بحاجة لذلك، وانضمامها إلى الضربات سوف يترتب عليه عواقب. البيت الأبيض: اتفاقية الطاقة مع السعودية مشروطة باتفاقيات أبراهام، وسنواصل المحادثات معها. وأكد ترامب بأنه سوف يتخذ قريباً قراراً جديداً حول إمكانية شن هجوم واسع النطاق على إيران.

وزارة الدفاع السورية أحباط محاولات تهريب مخدرات وكبتاجون من لبنان في ريف حمص وريف دمشق، ومصادرة 40 كيلوغرام مخدرات و700 ألف حبة كبتاجون قادمة من لبنان. وبحسب إعلام إيراني رسمي، حالياً سماع ضوء انفجار في جزيرة قشم الإيرانية.

0: نرجع منذكركم بمهرجان أعياد بيروت بنسخته ال 11 يلي عم يقام هالسنة برغم من غياب غالبية المهرجانات عن صيف لبنان 2026. الموعد عم يتكرر عم يتجدد مع أهم الفنانين اللبنانيين وحتى الفنان الموسيقي العالمي إبراهيم معلوف يلي كنا معه من شوي وكنا عم نعمل انترفيو ضمن استديوهات جبل لبنان يلي بتقدروا ترجعوا تشوفوها الليلة عبر تلفزيون جبل لبنان وأيضا من خلال يوتيوب وإنستغرام جبل لبنان وريكاردو شلهوب. إبراهيم معلوف حيكون ناطركم نهار السبت ب 25 الشهر ضمن مهرجان أعياد بيروت لحتى تتعرفوا على هذا الموسيقي العالمي الفرنسي اللبناني يلي عم يلعب على الموسيقى باستخدام الترومبات. الترومبات يلي هي كمان آلة موسيقية مهمة بيمزج فيها مختلف الفنون الغربية والشرقية يلي تعلمها من والده يلي هاجر إلى فرنسا عن عمر 23 سنة وقدر يكون عم يكتشف هالآلة. أيضا مستمرين معكم بمهرجان أعياد بيروت من بعد ما كان معنا الفنانة عبير نعمة جون أشقر وغيرهم كثير. عنا غدا الجمعة جوزيف عطية حيكون موجود ضمن مهرجان أعياد بيروت نسختها ال 11 تحت عنوان وبيبقى لبنان. بيرجع الموعد بيتكرر معكم. فإذا بكرة حيكون جوزيف عطية ب 24 تموز، ب 25 تموز حيكون إبراهيم معلوف ناطركم. أيضا حيكون عنا حفلة موسيقية مميزة جدا مع مروان خوري ب 26 تموز ضمن مهرجان أعياد بيروت. ونهاية هالمهرجان يلي تميز وأكد رسالة الفن والمقاومة والحرية والسلام وغيرها مع ملكة الإحساس أليسا يلي أصبحت جزء من هيدا المهرجان من بدايته حتى موسمه ال 11. أليسا إذن ملكة الإحساس بتختتم معكم هذا المهرجان لهذا العام ب 28 تموز دايما ضمن مهرجان أعياد بيروت. أيضا بذكركم أنه فيكم تتواصلوا معنا دايما عبر رقم الإزاعة وتكونوا عم تتابعونا عبر أبليكيشن جبل لبنان يلي بتحتوي إن كان على الراديو مباشرة يلي بتسمعونا وبتسمعوا برامج جبل لبنان وأبرز أغاني الجبل القديم. هيدي الأغاني يلي هي أغاني وطنية مثل الجبل يلي دايما صامد برغم من كل التحديات وبعدنا بنتذكر هذه الأغاني. أيضا فيكم تكونوا عم تشوفونا عبر تلفزيون جبل لبنان وتتابعوا آخر الأخبار بمختلف اللغات إن كانت أخبار محلية عالمية إقليمية بالتعاون مع إنفو 3. غدا حيكون عنا مقابلة مميزة ضمن 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب مع الخبير بلغة الجسد والتواصل جوناثان شيفاني، قراءة لها علاقة بلغة الجسد يلي اتسمت بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وبين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. هذه اللغة يلي أوصلت كلام ربما أعمق بكثير من الكلام السياسي يلي تم الحديث عنه خلال هذا اللقاء يلي اتسمت به 3 ملفات أساسية: دعم الجيش اللبناني لأنه عنده استحقاق مهم خلال الأشهر والسنوات المقبلة، أيضاً انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وأن تكون الدولة اللبنانية هي الوحيدة والواحدة التي تبسط السلطة على كامل أراضيها إضافة إلى إعادة الإعمار. والأهم أن لبنان وتحديداً موقع رئاسة الجمهورية هي الوحيدة بالشرق الأوسط يلي هذه السدة الرئاسية تكون للطائفة المسيحية وتحديداً المارونية، وهذا ما يؤكد 1000 مرة أهمية هذا البلد في الشرق الأوسط بالنسبة للفاتيكان وأيضاً بالنسبة لأمريكا وفرنسا وغيرها من الدول. إذا صارت الساعة 7 ومع الساعة 7 منختم حلقتنا لليوم من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

وطبخها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

اليومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بكرة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

ليلي حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

الهواء والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوستال كانت نقلتنا من ضيعت حملايا

تميلك ودمع عيام يحكيلك عيني عم تميلك ودمع